كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: دوم وياك تسمع وكأنك ترى إمارات في أمن بين حنين الذكريات وجمال اللحظات.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أول الأمر كافة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يقوم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: النوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: ثبت استمارات الأم
2: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
3: وأنا يعني لا تختبر
2: ولكن

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: حبيت هالأغنية؟ انزين ابتسم وخلك على هالمود واسمع الأغنية الجاية.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

في دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: السلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة.

نقول صباح الخير من بدري، صباح الخير لكل من يسمعنا. وفي الإمارات، في الإمارات تعودنا نمشي درب آمن، نروح ونرد فيه كل يوم الحمد لله. والخدمة اللي تقدر تنجز فيها معاملاتك تنجزها في دقائق بس ومن تليفونك، يعني وانت قاعد. مستشفى قريب من البيت، والمدرسة قريبة من البيت وتفتح أبوابها لعيالنا. دوريات الشرطة وإشارات المرور، حتى المطبات عشان نهدي السرعة، واللوحات الإرشادية اللي تشوفها في الدرب، تقريبا يعني كل شيء نشوفه ونحس بالطمأنينة يوم نشوفه. هذه تفاصيل صغيرة يمكن تكون عادية بالنسبة لنا، لكنها بالنسبة لملايين البشر حول العالم أمنيات يتمنونها كل يوم. والجميل في بلادنا الإمارات أنها ما بس بنت الطرق والمباني، لكنها بنت شعور عميق بالاستقرار والثقة والأمان والإطمئنان. عشان تشي اليوم، ومن أجمل ما يمكن أن نبدأ بيومنا، أن نتذكر النعم اللي نعيشها، ونشكر الله سبحانه وتعالى على وطن جعل الأمان فيه كل هو والماي نتنفسه، وخلى الطموح فيه مفتوح لكل حد يجتهد ويعمل. صباح الخير، صباح الخير يا إمارات، صباح الفخر بوطن، صباح الخير من وطن ما له مثيل. يسعد صباحكم من إمارات المحبة، حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير مستمعينا. وياكم أحلى صباح من استديوهاتنا في إمارات اف ام. أنا شمس السعدي، وهذه كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

يا صباحكم الصباح الورد والتفاح، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين، صباح الناس مرة وصباحكم مرتين، صباح الطش والرش وما الورد المبرد في الغرش. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله ويانا في أحلى صباح. طبعا نتواصل معاكم على الأثير إمارات اف ام وأيضا عبر التيك توك تيك توكيون. صباحكم خير على إمارات اف ام لايف على التيك توك وحياكم الله. واليوم سؤالنا لو تخيل أنك دخلت بيت شخص لأول مرة، شو أول شيء ممكن يخليك تعرف وايد عن هالشخص، عن شخصيته من بيته بدون ما يتكلم؟ شو أول شيء بتلاحظه في بيته وبيخليك تعرف وايد عن شخصيته؟ خبرونا على إمارات اف ام لايف على تيك توك أو عبر الرسائل النصية 3666. وحياتك فاطمة، صباح الخير يا فاطمة. صباحك صباحي أحمد، صباح الخير. الديكور كيف الديكور؟ لو وايد مهتم بالديكور، ديكوره مينيماليست ولا ديكوره تراثي ولا ديكوره مودرن؟ أوكي، يا صباح السعادة، صباح الإشراق. ولازم ألبس نظارتي وأفتح الكمبيوتر قدامي عشان أشوف أسماءكم وأشوف صباحاتكم الجميلة. شعبان يسعد صباحك، يا صباح الفل والياسمين على الإمارات وعلى كل من يسكن في الإمارات، يسعد صباحك يا شعبان. فاطمة أول شيء بيلفت النظري ويكشف شخصيته المكان وترتيبه للمكان، ترتيب الحوي كنا، لحظة خلينا بس أي والله ترتيب الحوي ونظافته. الله، بنعرف الكتاب من عنوانه. أوكي حلو. الشمري صباح الخير يقول مذيعة تناقش كيف يظهر الديكور عن شخصية صاحب البيت، شارك برأيك. شكرا شمري، شكرا. فعلا هذا سؤالنا، إذا دخلت بيت حد لأول مرة، يعني يوم نروح بيوت ننعزم وندخل بيت الناس، شو أول شيء يلفت انتباهنا يخلينا نعرف وايد عن شخصية صاحب البيت؟ انزين نترياكم عيال على إمارات اف ام، شاركونا على تيك توك لايف وايضا على 3666 عبر الرسائل النصية. ومعاتي كوثر.

0: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
1: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
3: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. الحين أنت تسمع
4: أحلى صباح.
3: That's the one.

0: 정답.
1: 정답.
2: حياكم الله مستمعينا ويسعد صباحكم بالخير. واليوم في سين جواب. خليني افتح التيك توك شحن. تبغى يشحن شويه اليوم؟ سمعت اشحن بسرعه. ابغى زخه انا اللي يخلصون استوديو وما يحطون الاجهزه على الشاحن. شوف فتحتهم على الهواء. قول لهم صباح الخير. زين حياكم الله مستمعينا ومرحبا بكم. عادل يسعد صباحك بالخير. مروان صباح الخير. علي يا صباحك الصباحي. صباح الخير. هي ان شاء الله ترد بالسلامة. انزين كان اليوم سؤالنا تخيل انك دخلت يعني او عادة يعني هل تنتبه على هالشي فيك يوم تدخل بيت حد؟ شو أول شيء؟ خلينا نبتعد عن الانتقاد وإنك قاعد تنتقد. لا شيء شفته في البيت يخليك تعرف شخصيته مثلاً. هل هو إنسان مثلاً منظم؟ إنسان يحب السفر؟ إنسان يحب الألوان؟ ولا إنسان كلاسيكي؟ إنسان تقليدي؟ أمور كثيرة تكشفها يعني عن شخصية الشخص اللي معاك من بيته. أحيانا مثلا يوم تدخل تشوف مكتبته في البيت، مكتبته والكتب اللي عنده. أحيانا تشوف كيف سيارته برا أو السيارات البيت برا، كيف في ناس تحط عندهم يحبون السيارات القديمة كلاسيكية. حتى طريقة ترتيب البيت مثل ما قلتوا، تعرفون حتى الباك جراوند اللي على تليفوننا. صباح الخير. هذا بعد يعبر عن شخصياتنا. في وايد أمور في حياتنا تعبر عن تعبر عن شخصيتنا. يا بولي القهوة، حد يبقى قهوة؟ تفضلوا معاي. انزين بفتح أنا بشوف هني كوثر وطاح كل شيء. طيب نروح فاصل قصير وأكيد متواصلين وياكم.

0: احنا صباح على تيك توك لايف، هنا
1: بتلقانا
0: بتلقانا شير هوانا، احلى صباح هذا مكانك، يسعد لي صباحك.

0: صباح الخير مستمعينا وحياكم الله. اشتقت للراديو ايام زمان نسمعه في السياره، الحين صرنا نشوفها مباشره في التيك توك. انا يا حارب، انا وانت نفس يعني انت تسمعه وانا بعد مستغربه نطلع في التيك توك. فاطمه، في شيء من كلام مخفي عندك ولا ما يسوى؟ آسف، أوكي، لا تروح تشتري قهوة، أنا الحين اثنين انكبوا هني، اثنين انكبوا، يلا مالي، كاسة الشاي، جي كاسة الشاي، انزين، حاضر، وايد كذبتي ومخفي، طيب خلينا نشوف شو السبب، انزين، مستمعينا، سألتكم أول الصبح عادة شو الأشياء اللي تلفت انتباهك يوم تدخل البيت؟ أبغى أسألكم بعد شيء، عادة يوم تروحون تقعدون في مكان، خلينا نقول مثلا ركبتوا الطيارة أو قبل ما تركبوا الطيارة يوم تحجزون التذاكر، أنتم من النوع اللي تحبون تقعدون عدال الدريشة؟ إذا بتروح مطعم تقعد عدال الدريشة بعد ولا عادي في أي مكان؟ الدريشة صح؟ تعرفون ليش تحب تقعد قدام الدريشة؟ اكتشفت شيء وايد جميل، على معلومة في الأنثروبولوجيا لها علاقة بليش نحن نحب نقعد قدام الدريشة أو عدال الدريشة أو نختار المكان المجابل للدريشة. زين، بخبركم، بتتفاجئون من هالمعلومة بس بعد شوي. قبل بنروح وين نروح نروح نروح نروح وتتفاجئون من شو؟ أيوة، أحلى جلسة عند الشباك، في ناس أيوة صوب الدريشة وتشوف الطيور. إنزين، جنيب هلا عبد الله، يا عبد الله من المملكة العربية السعودية، يسعد صباحك. شهاب، يسعد صباحك بالخير. هذا كوثر، انت في تسمعين في اغاني طالبينها؟ ما شفتي؟ لو سمحتي سوي ادخلي في اللايف. زين، المهم بخبركم سالفه. امس ويوم كنت اقرا على سالفه ليش البشر بطبعهم يحبون يقعدون عدال الدريشه والنافذه يعني، ويختارون هالمكان، فشفت أسباب يعني النفسية، أنا أبرح وأشرح ونشوف الشيار، وفي عينك تحب تشوف الخضرة وتشوف الاتساع، لكن طلع في سبب ثاني موجود في عقلنا، في متوارثينا، في جيناتنا، ونحن ما ندري. وايد أحب أربط أنا الأشياء اللي في الإنسان من 4000 سنة 5000 سنة في السلوك، لأن هاي بعض الأمور تدخل في الجينات خلاص وفي الوراثة عندنا وتكون موجودة، في جينات تختفي وفي أشياء ثانية تتم موجودة، وسببها الإنسان الأول وتركيبة الإنسان وطبيعة الإنسان، سبحان الله. إنزين، إحنا اليوم قلنا تخيل أنك دخلت بيت شخص أول مرة، وأول مرة يعني يمكن تشوف بيته، فتكتشف وايد في شخصيته لما زرت بيته. تلاحظون هالشيء؟ هل أنتم من الناس اللي تلاحظون هالشيء؟ شو الشيء اللي خلاكم يوم دخلتوا بيت صديقكم أو حد داعيكم عرفتوا وايد عن شخصيته من بيته؟ وشو اللي لفت انتباهكم وخلاكم تقولون يعني تكتشفون هالشيء في شخصيته، في الشيء اللي أنتم شفتوه في البيت؟ شو مثلاً؟ بس أكيد أشياء يعني مو بنا اللي يعني ترى الواحد يوم يدخل بيوت الناس لازم يغض البصر ويحترم أن الشخص هذا دعانا داخل بيته، يعني أعطانا الأمان أن ندخل في مكانه الخاص، وهني غض الطرف واجب في أي شيء. يعني عينك ما تروح تدور العوق الغبار هني على الطاولة ولا شو اسمه المفرش قديم ولا التلفزيون مغبر ولا الكرفاية ما أدري شو متأكلة من هالصوب، عيب. هذه كلها من الأمور اللي الحمد لله إن الحمد لله نحن كلنا في في في ديننا وفي عاداتنا الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى يعني في في نهجه في في في قرآنه في نبينا عليه الصلاة والسلام وفي صحابتنا علمونا إن هذا الشيء غلط. حتى في أهلنا دائما يقول له يوم تدخلوا بيت الناس تقعدوا تطالعون كل مكان، يعني مكان ما يقولكم اقعدون قعدون، وهني تطالعون ما عينكم ما تسرح تمرح في البيت، عيب. أذكر هالشيء من وين صار، صح كلنا صح. إيه الحمد لله الإنسان بدون ما يشعر يترك جزء من شخصيته في كل زاوية في بيته، صح صح يا فاطمة. يقول حسب أنا في شيء قديم وحول حتى سيارته مثلا إذا كانت كلاسيكية ومستحيل يسوق غيرها، الأنتيكات بعد تلفت انتباه علي. علي صح ولا مغيرت اسمك يا علي؟ لا مو بعلي، شيف سالم اسمح لي بس نفس البروفايل اللي يشبه لون البروفايل مال علي حكم السن اللي اسمحوا لي. انزين شيف سالم يسعد صباحك بالخير. يقول الانتيكات شكلك تحب الانتيكات الموجودة في الشغف للأشياء التراثية يكتشف هالشي، وحتى السيارة الكلاسيكية اللي مستحيل يسوق غيرها، فحسيت انه شيء قديم وهو محولة يعني حياتك تحب. علي علي لخبط بينك وبين شيف سالم أكيد. يقول علي غض البصر حفاظا على حرمة البيت طبعا. في عادة الناس في النميمة سريعة، في عادة الناس يوم تدخل بيت حد تيك مثلا تنبهر تقول لك بيتهم كبير وسيع وفخم، ما أعرف أنا ما قد دخلت بيت حد وانبهرت، يعني ممكن لأني أحاول أغض الطرف ما، بس في ناس تنبهر. أحلى جلسة عند الشباك نافذة اليوم عندنا سالفة سالفة. يلا كوثر شو جهزتي لنا أغنية وفاصل صح ولا بتودينا على طول على الفاصل؟ يلا
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
5: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود قود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
6: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: ممتاز، امتلاك أسهل.
1: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
0: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
5: في دولتنا
6: الاستقرار ما كان صدفة،
5: بل نتيجة رؤية قيادة،
6: تخطيط حكيم،
5: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
7: ونحن عيال زايد،
8: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
6: وقيادتنا الرشيدة
9: ما غفلت عينها عن أهلها،
6: وقلبها مع كل واحد فينا.
5: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
8: والمقيم يلي لقي فيها داره.
10: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
6: أرض أمان لكل من عاش عليها.
11: يجمعنا حب الوطن
6: وروح الوحدة
11: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
12: ودولتنا مثل اليبن
5: ما ينكشف فيها ظهر حد،
8: لأن اليبن الحاضر
5: ما ترك المستقبل للصدفة.
8: الإمارات مستعدة.
13: The UAE is ready.
14: ونحن بخير،
6: لا تشلون هم.
12: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
15: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
16: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
17: أحلى صباح.
16: آخر عدد.

إذن جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية رئيس دولة وبصفته حاكما لإمارة أبوظبي يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية. طبعا رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية بصفة حاكمة لإمارة أبوظبي، والقرار بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة التنمية. ومنصور بن زايد إطلاق الدورة الرابعة من جائزة الريادة في سوق العمل، ودولتنا نموذج في التنافسية والابتكار. وسموه يصرح نستثمر في مواهبنا الوطنية. وتمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. وأيضا أربع فئات رئيسية في الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل. الفئات الرئيسية هي أربعة وتضم 19 نوع من الجوائز للمنشآت وأيضا للعمالة. التنمية الأسرية خالد الكعبي في صحيفة الاتحاد اليوم: العلاقة الإيجابية بين الوالدين تعزز الاستقرار النفسي للأبناء، والحوار البناء بين الوالدين يسهم في ترسيخ التماسك الأسري.

وسلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طالبات درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة، والجامعة تواصل ترسيخ مكانتها بين أبرز المؤسسات الأكاديمية عالمياً. وبتوجيهات حمدان بن زايد، الإمارات تخصص مساعدات بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم غزة، 160 ألف سلة غذائية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع، والمساعدات ترسخ مكانة الدولة كشريك فاعل في العمل الإنساني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات. أيضا معالي عبدالله بن طوق، اليوم في صحيفة الاتحاد، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يطلق أكاديمية مجرى لتكون منصة وطنية متخصصة في بناء القدرات. ومعليه يصرح، تطوير رأس المال البشري وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والاستدامة. وطبعا أكاديمية مجرى الهدف منها إعداد كوادر مهنية مؤهلة قادرة على تصميم وتنفيذ وإدارة مبادرات الاستدامة. وأيضا بحوث الاستمطار، وخلال جولته بأستراليا، يطلق مشروعا لتطوير مواد تلقيح السحب من الجيل القادم. علياء المزروعي، توطيد العلاقات مع الباحثين والمؤسسات الرائدة في أستراليا. وعبر 152 مبنى ومرفقا مجهزا بالكامل، دبي تعزز النقل الصديق لأصحاب الهمم. ومستمعينا، تستمر لين 15 سبتمبر تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، يبدأ يوم 15 يونيو إن شاء الله الأسبوع القادم. وأكيد دائما البحث عن أماكن مظللة تلزم سياسة حماية العمالة من تلزم طبعا الجميع المسؤولين عن العمالة، سواء كانوا في بناء العقارات أو في الشوارع، من منع العمل في ذروة الحرارة تحت الشمس. وهذا العمل طبعا معمول عليه منذ السنوات هذا القرار. وتلزم سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، تلزم الشركات بتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة المستثناة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح وكميات كافية من المياه ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها، مما طبعا هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة وغيرها من وسائل الراحة ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل. الله يكون في عون كل من يعمل تحت الشمس في أي مكان في هذا الوطن، حماكم الله يا رب. أيضا بين الإمارات للدواء ونوفود نورديسك، تفاهم لتطوير القطاع الدوائي ودعم الابتكار، توطيد التعاون في مجال صناعة المنتجات الدوائية باستخدام أحدث التقنيات وبناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات تدريبية وتبادل معرفي. أيضا كلية فاطمة للعلوم الصحية تستضيف الملتقى الوطني الأول للتأهب البيولوجي وتعزيز قدرات المشاركين في إدارة التفتيشات الوبائية. أيضا لتقديم خيارات صحية للمستهلكين، العلامة التغذوية
تنطلق عبر 4 منافذ بيع في أبوظبي. أكيد أحلى صباح رح يتطرق لها الموضوع، ما أدري يمكن اليوم أو بكرة. ونسيج وفي دراسة إنشاء مرافق متخصصة لمعالجة النفايات النسيجية، نسيج تدشن تحويل 220 ألف طن من المنسوجات لفرص اقتصادية مستدامة. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: مراكز الصحة للأخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع تغطية تأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز الصحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
4: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: ما صبحوا عليك اليوم؟

Tribut. ريبوت عادة يوم ما تركب الطيارة تختار أي مقعد دار النافذة. حد سأل على تيك توك قال شو يعني دريشة النافذة، يعني تحب تقعد قرب النافذة ولا تتجنب أنك تقعد قرب النافذة؟ يعني في المقهى مثلا، رايحين تتغدون في مكان، أو في الطيارة، أو حتى في المكتب إذا كان مكتبك تحب مكتبك يكون يطل على، يكون في نافذة وتطل على شو، ها هني المشكلة، تطل على شو نافذة، مو على براكن مثلا ولا إدار، لا أكيد تحب تكون في شجر منظر سما شيء. أيضا في البيت تهتمون بالنوافذ في البيت والإطلالات الخاصة بكم؟ ليش تختارون أنكم تقعدون عدال الدريشة النافذة، أو ليش تتجنبون؟ هيثم المرشودي زميلنا اليوم قال الموضوع أو حالة فكرة خاصة على بداية الصيف، متى تتجنبون الجلوس بجوار النافذة؟ يوم يكون حر يا هيثم، حر وايد. إذا أنت قاعد عدال الدريشة في السيارة والشمس صوبك، أوه يا سلام تختان. إنزين عرف تكلمون عن منو في المباشر في البث؟ أوكي دريشة المكتب خربوا جوي. أنت دريشة المكتب عندك إطلالة فاطمة على دريشة المكتب، في إطلالة جميلة. علي يسعد صباحك. بخبركم شيء، أحيانا في ناس بدون ما تفكر على طول أنا بعد الدريشة أفضل أني أجلس بجوار النافذة، يمكن علشان الإضاءة أحلى، أو عشان المنظر، يا سلام منظر الشجر الجميل، أو عشان نحس أن المكان أوسع يوم يكون في نافذة في المكان، تنور الغرفة تنور المكان، وأيضا يوم تجلس عدال نافذة تحس أن الدنيا رحبة وسيعة. لكن المفاجأة أن العلم يقول أن الموضوع أعمق بوايد من مجرد إحساسك بأن بهذه الفسحة وهذه المكان شرح أكثر. يقول النافذة تعطينا إحساس قديم قديم، كان يا مكان قديم جدا، أقدم من المدن وأقدم من المقاهي والمكاتب، إحساس الإنسان الأول، أنثروبولوجيا أحبها، لما كان الإنسان الأول دايما يبحث عن مكان يقدر يشوف منه العالم وفي نفس الوقت يشعر أنه في مأمن. أيوة الحركات هذه، أنه هو شايف الناس بس مو مكشوف، أنتم مو بشايفينه. العلماء يسمون هالمعنى بالرؤية والحماية، الرؤية والحماية، أنك تشوف اللي حولك من غير ما تحس أنك مكشوف بالكامل. هذا بالضبط اللي تفعله الدريشة أو النافذة، تعطينا فرصة نراقب الحركة من بعيد، الناس، الشارع، الضوء والإضاءة، السماء، لكن نظل في الداخل في مكاننا الآمن. فكرتوا في السالفة من قبل؟ ممكن يكون هذه أحد الأسباب اللي بلا وعينا نحب نقعد عدال الدريشة أو نشوف الدريشة أو النافذة. يقولكم حتى أن الدماغ يرتاح مع هذا المشهد، لأن النظر للخارج يمنح الدماغ فرصة أو فاصلة صغير بأنه يطلع شوي من الزحمة الذهنية والأفكار، كأن العين سبحان الله تفتح لباب صغير شي يدخل منه نسمات هواء لدماغنا المحترم. وعشان شي يمكن نلاحظ أحيانا أنك يوم تختار دائما تقعد عدال الدريشة قرب النافذة، نافذة تطل على شجر أو على سماء أو على ضوء طبيعي، هذا الإحساس يخفف التوتر ويحسن المزاج ويساعدك أيضا أنك تركز بهدوء، يرجع تركيزك. وفي كان بعد مو أي نافذة، أحيانا النافذة إذا تطل على جدار
أو صبة شيء، أو أحيانا النافذة إذا كان المنظر اللي فيها ما في خضرة ما في تجيب اكتئاب، تقبض جي القلب. يقولكم حتى في دراسة شهيرة على مرضى بعد العمليات، اكتشف الباحثين أن المرضى اللي كانت غرفهم تطل على أشجار تعافوا أسرع من مرضى كانت للأسف نوافذهم بس تطل على جدار مغلق. تخيلوا حتى المنظر من النافذة الإطلالة هذه تشارك في رحلة الشفاء. إنزين، مكاتبكم مكتبك عدال النافذة ولا لا؟ راشد راح عدال الدريش أنا. إذا كانت المكاتب في الدريش في المكتب أو النافذة، ترى مو مجرد زجاج، يمكن بعد أيام الحر في ناس تحر إذا كان مكتبها عدال النافذة، لكن أيضا النافذة في الدوام تعطي شي وصلة صغيرة. الناس اللي يتعرضون أكثر لضوء النهار على فكرة ينامون أحسن من غيرهم وقت النوم، ويتحركون أكثر أيضا ويحسون بجودة حياة أعلى. مجرد أنك يكون في شمس، تحس بالشمس، الشمس مشرقة، عينك تشوف الشمس، تشوف الضوء النهار، هذا وايد يساعد ويحسن نومك ليلا. إنزين، في الطيارة ليش نحب كرسي العدال النافذة في الطيارة؟ لأنه هني يعطينا إحساس الطفل اللي اكتشف العالم كله من فوق الغيم، صح ولا لا؟ تحبون تشوفون هالمناظر الجميلة من نافذة الطيارة يعني. واليوم ناكل، نحب أيضا نتناول الطعام عدال نافذة مثلا في الكافتيريا، في المقهى، في الكوفي، لأنها تخلي جزء من الحياة أكثر تفاعلا، غير يوم نكون وسط الزحمة. عدال النافذة في الكوفي أنت تكون تشوف كل شيء لكن أنت مو مكشوف، أنت في مأمن، تشوف الزحمة لكن أنت مو في الزحمة، أنت في مكان هادي بعيد عن الزحمة، فتعطيك هذا الإحساس بالحماية النافذة. وفي النهاية حبنا أن يكون في نافذة في دريشة مو برفاهية على فكرة، هو احتياج إنساني قديم، أنك تشوف العالم وفي نفس الوقت تشعر بالأمان. يمكن عشان شي أحيانا كل اللي نحتاجه في يوم، عندنا وايد زحمة، عندنا وايد اجتماعات، عندنا وايد شغل، مو بأنك تهرب هروب طويل ولا أن التغيير كبير، بس أنك تجلس في مكان عدال نافذة والضوء يدخل بهدوء، لحظة نسمح فيها لعيوننا أنها تسافر شوي أبعد من المكان اللي نحن فيه. خبروني أنتم تفضلون أنكم تجلسون بجوار النافذة ولا أنتم من الناس اللي تتجنبون الجلوس عدال النوافذ. خليني بقرأ تعليقاتكم على إمارات FM Live بعد الفاصل.

0: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
1: مراكز صحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، توام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
4: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: واحد من نوفينا،
6: لأنك واحد من نوفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح فيه.

مستمعينا يسعد صباحكم بالخير. بخبركم عن بان هوم ومعطلة لنهاية الأسبوع مع التخفيضات الكبرى في طبعا الويك أند القادم إن شاء الله. فرصة جميلة أنكم تجددون بيتكم، وبان هوم يقدم لكم خصومات توصل ل 90%. كيف 90%؟ يعني بيع سعر الشيء 10% من سعره؟ ولو كنتوا تفكرون تزيدون بيتكم إطلالة جميلة ومميزة خصوصا في هالوقت، شوية في ناس تغير ديكورات البيت، في ناس تحب تغير ديكورات البيت، حتى أماكن مثلا الكرفايات والتلفزيون كل شوية تغير، في ناس تحب التغيير، تحس مثلا قبل رمضان في يحطون ديكورات لرمضان، في العيد، في الصيف، الحين الألوان الصيفية تحسسك أنك في الشاطئ. فتقدرون طبعا بان هوم يوفر لكم كل هذا، تقدرون تشوفون مجموعة كبيرة من الإطلالات المميزة، وتقدرون تزورون أكبر فرع بان هوم في البرشة في دبي، والزاهية في الشارجة، ومارينا مول في أبوظبي، أو تستفادوا من الخصومات على الأثاث والديكور، وتتسوقوا أونلاين من خلال موقعهم banhomestores.com. توقيت 8:21 صباحا. انزين، بالنسبة للدريشة، فكرت قبل في فكرة ان الموضوع لا علاقة بجينات الانسان في البداية، في بدايته كيف اول مكان يعيش بروحه هني ويعيش ويصطاد، فكان يحب يقعد او يراقب الشيء من مكان بعيد، ولكن آمن، هو يكشف كل شيء ولكن هو يشعر بالأمان. اليوم نحن نفس الشيء، في ناس تحب الدريشة عشان تشوف كل شيء لكن تحس أنها هي مو مكشوفة. هذول حركات هذول. إنزين فاطمة تحب عدال الطيارة. أوه، ممر السعادة، ممر السعادة. يلا الصيف قريب، بتسافرون وين؟ لحظة، أنا كنت هني، وين رحت؟ ما يسمحوا لي. هيثم يقول زميلنا طبعا، متى تتجنب أنك تقعد عدال الدريشة؟ متى تتجنب؟ خبرونا متى تتجنبون. اوكي انت اقلي انا، شكرا، الله يسامحك. زين، يضاربون الكل يريد الدريشة. اي دي 95 يقول في الطيارة اوكي يبغى يقعد دال دريشة. فاطمة تقول دريشة المكتب، ما تحب حد يخرب جواب دريشة المكتب، الطيور تتجمع دائما عندها. أكيد النافذة من جي جي، هلا صباح الخير. النافذة ورا آخر شيء، ها اللي يقعدون آخر شيء هذول يشوفون كل شيء، مو بهينين أن اللي يشوفهم يقعدون ورا. نجلس جنب نافذة الطيارة ونشوف مناظر ونصور من علي. من بعيد لبعيد يعني، أوكي. جيجي تقول ممكن نتجنب النافذة عشان ضربة الشمس في الحر. لا تتهورين، لا تفتحي الدريشة أصلا، درايشكم ما تنفتح. نافذة سعادة بالطيارة تكون في عالم ثاني. أنا لو في سيارة من A3 أو في المركبة وقاعد رح أنام. في أنتم من الناس اللي في ناس في السيارة تنام، في ناس أول ما تركب السيارة نامت. الله العظيم. فيقول أنا في سيارة وقاعد بنام، عشان تي لازم أنا اللي أسوق A3. الله يحفظك يا رب ودرب السلامة وين ما رحت. في ناس أول ما تركب السيارة تنام،

كيف ناموا في السيارة فهموني. معك الصباح تتسلل الطيور النافذة بهدوء وكأنها تقول لي مهما أثقلتك الأيام ما زال هناك ضوء ينتظركم. إنزين مستمع شكرا فاطمة. إنزين مستمعين بخبركم عن حدث وايد مهم. اليوم هو آخر يوم يعني دعوة اليوم إنكم تحضرون إن شاء الله معرض مصنعين 2026 والحين بنتكلم عنه. الحين ونسمع أغنية ونتكلم أغنية. yeah. نسمع أغنية جميلة من اختيار الجميلة كوثر ونرجع لكل اللي يدورون على فرص عمل لا تفوتون الخمس دقائق القادمة.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: تعال لايف وهالوقت من 7 ل 9 الصبح، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
6: مجتمعنا. مستمعينا، اليوم لو دور وظيفة، ركز معنا في هذه الفقرة في مجتمعنا اليوم. أكثر من 1000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين في وين يا شمس؟ في معرض مصنعين 2026، معرض مصنعين المقام في مركز أبو ظبي للطاقة، بدأ أمس 8 ومستمر لين اليوم 9 الجاري هذا اليوم. المعرض يعتبر أول معرض وطني متخصص في وظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات. المعرض أيضا تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة الاستراتيجية مع أدنوك وبالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية. لكن القصة هني أكبر من مجرد أرقام ووظائف، لأن مصنعين يمثل أحد المسارات التنفيذية لمبادرة اصنع في الإمارات وبرنامج أيضا المحتوى الوطني. الهدف هو ربط النمو الصناعي والاستثمارات الجديدة بالكفاءات الوطنية اللي تقدر اليوم أنها تقود هذا النمو. المعرض وهذه خلال 3 سنوات بس تحولت المبادرة إلى منصة وطنية فاعلة لتمكين أبناء الوطن في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. يمكن ووفرت النسخ السابقة أكثر عن 5200

فرصة وظيفة للمواطنين، ومع أكثر من 1000 فرصة جديدة هالسنة يرتفع إجمالي الفرص إلى طبعاً 5200 فرصة وظيفية جديدة. وطبعاً المشهد اليوم في القطاع الصناعي في دولة الإمارات نشوفه كيف يشهد نمو كبير ومتسارع، والجميل أنه مدعوم باستثمارات نوعية ومشاريع استراتيجية، وهالشيء يرفع الطلب اليوم على أبنائنا وبناتنا الكفاءات الوطنية من مختلف المجالات الصناعية والتقنية. الجميل أنه ما يقتصر بس على التوظيف، يعني أنت بتروح المعرض على فكرة بتروح تقدر تسوي المقابلات أثناء المعرض، وأذكر العام كان في توقيع مباشرة المقابلة انقبل وقع، شاف العقد عيابة العقد وقع العقد العمل في نفس الوقت وانت في المعرض. من شيء أقول لكم فرصة جميلة لأبنائنا وبناتنا اللي يدورون فرص وظيفية في هذا المجال. وكل شيء اليوم في وظائف كثير اليوم تعتمد على الصناعات والتقنية والذكاء الاصطناعي. فالجميل أن المعرض ما يقتصر بس على التوظيف، لكن يعرف الشباب بالمسارات المهنية المستقبلية. يعني حتى لو أنت بعدك اليوم ما تخرجت تقدر تشوف المستقبل، شو المهن اللي تحتاجها الدولة في المستقبل، شو المهارات المطلوبة منك أو اللي لو تعلمتها راح تستفاد أكثر وتفيد. فالفرص المتاحة في الصناعات الاستراتيجية للدولة تقدر تشوفها بكل وضوح من خلال المعرض، لأن فيه مشاركين من أكثر عن 70 جهة موجودين مقابلات معاهم، تعريف بشركاتهم بالوظائف المتاحة. عيبتك على طول سوي المقابلة، عساكم دائما تكونوا من الفائزين. يتيح أيضا هاي فكرة أنك تروح معرض في نفس الوقت تشوف مقابلات مباشرة مع الشركات المشاركة، ما تحتاج منك تبعث السي في، مرة واحدة أنت موجود شفتهم قدمت السي في مالك سووا لك المقابلة أمورك تمام توقع العقد. وايد جميل. فيقولكم هذه المقابلات المباشرة مع الشركات اللي تشارك في المعرض يمنح الباحثين اليوم عن فرصة عمل للتواصل مع جهات تقود مستقبل الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات. الرسالة اللي يحملها مصنعين 2026، وبعد ما شفنا اصنع في الإمارات والمجهود الكبير فيه، أن أبناء الوطن عندهم فرصة كبيرة في والدرب مفتوح في كل المجالات، وأن اليوم أنك تبني المصانع والتكنولوجيا المتقدمة مهم صح، لكن بناء الإنسان اللي يقدر على قيادتها هو الأهم، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية راح يتم دائما أساس التنمية، وهو المحرك الحقيقي لمسيرة الإمارات نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

0: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: مراكز صحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع تغطية تأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو

نفكر أن القوة معناها أن نسوي كل شيء بروحنا، وأن ما نحتاج نطلب المساعدة أو العون من أي أحد مهما كثرت المسؤوليات. لكن الحياة تعلمنا شيء ثاني، خذ نفس عميق وشوف الطيور كيف تطير في أسراب وتهاجر، والنحل في الخلية كيف يعمل بتنسيق، ومستعمرات النمل، وحتى الخيل في البرية. ما في حد يعني إلا اللي الله خالقهم أنهم يعيشون بشكل فرادي، والإنسان مو منهم. شوفوا الناس كيف يكبرون وينجحون لما يتعاونون مع بعضهم. ما حد يقدر يبني كل شيء بروحه مهما حاولت. لو كنت أنت تحب تسيطر، تحب تتابع كل شيء بنفسك، ما تقتنع بشغل أي حد إلا شغلك، ما تأمن أي حد إلا نفسك، بتتعب، كم بتسوي؟ فما حد يقدر الواقع أنه يبني كل شيء بروحه، ولا مطلوب منه هذا الشيء أصلا. الناس اللي حست بثقل المسؤوليات أنها مطلوب منها، لا، مو مطلوب منك تسوي كل شيء بروحك. إذا احتجت رأي اسأل، وإذا احتجت دعم أو مساعدة اطلبها، وإذا لقيت شخص يمد لك يد العون لا تتردد في قبولها. ترى طلب المساعدة ما ينقص أبدا من قدرك ولا يقلل من قوتك، بقولكم بالعكس، أحيانا يكون من علامات الوعي والنضج أنك تعرف متى تتعاون مع غيرك. الحياة مو بسباق نثبت فيه أننا نقدر نسوي كل شيء بروحنا. الحياة رحلة أجمل لما نعيشها مع غيرنا، نتعلم منهم ونتقدم وياهم، ونفرح بنجاحات نصنعها مع بعض. تذكر دايما، وخذ نفس عميق وقول، القوة مو في أنك تحمل كل شيء بروحك، القوة الحقيقية أنك تعرف أن حولك أشخاص يحبون لك الخير ويسعدهم أن يكونوا جزء من رحلتك ومن نجاحك. إذن اليوم لا تشيل كل شيء بروحك، قول أنا لازم بروحي، لا، الناس للناس، الناس للناس، وسلامتك.

0: الصباح.
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: على إمارات FM. مستمعينا وصلنا وياكم لختام مشوارنا، ومثل ما بدينا بالإمارات نختم بأجمل مكان في العالم وأجمل أرض في الدنيا، الإمارات الوطن. الوطن أمانة، والأمانة واجب علينا كلنا أن نحفظها، وكل واحد فينا يحمل ترى جزء من هالمسؤولية، سواء كان في دراسته أو في وظيفته أو في أخلاقه أو في إتقانه للشيء اللي يقوم به. الأوطان ما تكبر بعدد سكانها، ولكن بحجم العطاء اللي نقدمه نحن أبناء الوطن للوطن. ولأن الإمارات عطتنا وايد وايد، يبقى أقل ما نقدمه أنا وأنت لهذا الوطن أن نعمل بإخلاص ونتعلم بشغف ونترك دائما أثر طيب وين ما رحنا، لأن خدمة الوطن مو مهمة غيرنا، خدمة الوطن أمانة لنا كلنا وواجب علينا. الله يحفظكم وين ما كنتوا، توصلون دروبكم آمنين وتتألقون في أعمالكم وفي وظائفكم وفي دراستكم، ونحن على موعد معكم باكر إن شاء الله في مشوار صباحي جديد. كنا وياكم في هذا الصباح أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. دمتم في أمان الله.
3: هذا البرنامج برعاية بان هوم.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم. استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

بالكاد والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: اليوم نشيت قبل المنبه.
3: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
4: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
3: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
4: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
3: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
4: أها، يعني ما بنخلص.
3: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
4: أحلى صباح كل يوم من 2 لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
5: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.
2: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

حب شان 98.4 إمارات FM، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: ذكراك لي بقالي، ذكراك لي بقالي، لو صار يلي صار، لاهب لاهب لضا شعالي، نار وروتها نار، يا غايتي وامالي، هذا حكم الأقدار، الضيم الضيم عقبك والي، شاح الزمان وجار، ومن كل عناي حلالي، لو هي جروحي غزار، تزورني وتطرالي، تزورني وتطرالي، طاري الغزو المغوار، أهواك أهواك أنا ولا بالي، أهواك أنا ولا بالي، من حاسد وغدار، الحر الحر رحومه عالي، ولا ردته الأخطار، أعنيك أعنيك وانت عنالي، يا صفوة الأخيار، حب وعشق التالي، ود ود وغرام أسرار، والغالي والغالي يبقى غالي، إنياك ولا سار، مهما البعاد مهما البعاد انطالي، لك بند بالأشعار، ذكراك ذكراك لي يبقالي، لو صار يلي صار.

0: انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثانية.
1: دك

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

ولا الحليم اللي على الجرح الصبار. عندي الولا مالي محاذير وحد ومن صدني قطفيت وهديتها.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

ودك تغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، ينطلق مؤتمر ومعرض آدبك 2026 من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وسيعمل المؤتمر على تسهيل الحوار والتعاون عبر قطاعات متنوعة من الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع لتعزيز التحول في مجال الطاقة وتسريع العمل المناخي. تنطلق اليوم في منارة السعديات فعاليات الأثر Impact Event التي ينظمها هوب 71 وتستمر حتى 10 يونيو الجاري بمشاركة متحدثين وخبراء ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم في حدث يجسد الحراك المتنامي الذي تشهده أبوظبي في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال ويؤكد مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الشراكات الناشئة والمواهب والابتكارات النوعية. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي من 1 حتى 3 من سبتمبر المقبل احتفاء بمرور 50 عاما على انطلاق دورته الأولى عام 76، ويستقطب الحدث أكثر من 35,000 زائر و1900 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة. ختاما، تواصل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة تطوير مشاريع نوعية تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزا إقليميا للتجارة والخدمات اللوجستية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمان.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق شروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة. كليك خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء.

معقود كل الجن في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم. إلى حماة

0: الوطن كل الشكر والتقدير إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا.
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك في شأن السودان وما تضمنه من تأكيد على الالتزام الجماعي بدعم مسار سلمي وديمقراطي ومستقر يعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وأكدت دعمها الكامل لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين مطلعين أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز اليوم، وتم إنقاذ طاقمها المكون من فردين بسلام. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا لسكان مدينة صور جنوب لبنان بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية والأحياء المحيطة بها لإخلائها تمهيدا لشن ضربات. أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بمضيق هرمز. أكد مسؤولون أوكرانيون اليوم أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء قصف روسي لمنطقة خاركيف بصواريخ وطائرات مسيرة، فيما أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو أنها تصدت لهجمات بمسيرات. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
4: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الله الله يا ابو محمد.
1: الله الله يا ابو نايف. الله
2: التضحية
3: ان شاء الله لو يودوا اخر الدنيا، اهم شيء خدنا كورونا.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
6: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
7: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
8: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة e&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة فيردي ناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ. أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، وذلك عبر إتاحة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن مجموعة إضافية من المدفوعات المتعلقة ببناء مساكن المواطنين الجديدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتزامنا مع عام الأسرة. جدد سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة دولة الإمارات للاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، وأكد التزام الدولة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء لتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن والأمن النووي وحماية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يسهم في دعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
5: عادي ادخل؟
6: حياك، هلا والله.
5: غداكم جاهز؟
6: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
7: برنامج الفريج.
8: السوالف ما تخلص في الفريج.
9: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
8: كل يوم عنا موضوع جديد،
9: كلها في الفريج.
5: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
8: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله في الفريج على الموجة الصح. مساء الورد ومساء العسل للناس الرايقة اللي تسمعنا الآن من خلال الترددات أو حتى عن طريق التيك توك. هلا هلا يا المعلم، مساك الله بالخير. اليوم يوم المشاورات، يوم ان نحن نقدر نتكلم مع بعض بأريحية تامة وتبدون رايكم حول موضوع حلقتنا لليوم. في زمن صار فيه كل شيء له سعر، كل شيء صار له سعر، من التليفون اللي انت تشله لين السيارة اللي انت تسوقها لين الماركة اللي انت تلبسها، كل شيء له سعر. هني أطرح سؤال أريد أعرف إجابته، هل أصبحنا نعرف أسعار كل شيء وقيمة ولا شيء؟ فكر فيها، صرنا نعرف أسعار كل شيء، كل شيء نلبسه نقتني، السيارة الفلانية اللي راكبينها، البيت اللي شريناه، نعرف قيمة الأسعار أول بأول. إذا حد سألك وقال لك فلان كم أخذت البيت، بتعطيه السعر بالملي. فلان كم أخذت السيارة، والله أقصاد كذا كذا كذا. فلان القلم اللي انت حاطنه كيف ترتيبه، والله أخذته من المحل الفلاني بالسعر الفلاني وعطوني ديسكاونت عليه بكذا. لكن قيمة الأشياء ما نعرفها، القيمة المعنوية وليست المادية. نحن نعرف سعر الساعة اللي انت كاشخ فيها، لكن احنا ما نعرف قيمة الوقت. نعرف سعر الهدية اللي طرشوا لنا اياها في عيد ميلادنا، لكن هل نعرف قيمة الشخص اللي قدمها؟ نعرف سعر البيت اللي ساكنين فيه، لكن نعرف قيمة الأمان اللي بداخله؟ ونعرف سعر العلاج بالعملية الفلانية، لكن نعرف قيمة الصحة قبل ما نمرض؟ اليوم أنا أريد أرمس عن الفرق ما بين السعر وما بين القيمة، وعن أشياء كثيرة فقدت قيمتها في زحمة الحياة السريعة. مساء الخير
1: الفريج.
0: 600-551-12 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234. منطقيا كلنا نعرف الأسعار ونعرف أرقام الأسعار، ولكن ما نعرف قيمة الشيء المعنوي لما احنا اقتنينا. عليكم السلام والرحمة إلى جانتو، هلا هلا. إذا اليوم معاكم أترياكم من خلال التيك توك، يا مرحبا الساع، قولوا لي بأمانة، هل نحن صرنا نعرف فعلا بس أسعار الأشياء ولكن ما نعرف قيمتها الحقيقية، مثل قيمة الوقت مش قيمة الساعة، قيمة الهدية بس مش قيمة راعيها اللي جابها، قيمة البيت اللي احنا ساكنين فيه كم دافعين في هذا الدورين وسرداب وحركات وباركنات برا ودافع فلوس وماخذ قرض وإلى آخره، بس تعرف قيمة الأمان اللي بداخله؟ نعرف سعر العلاج ولكن ما نعرف قيمة الصحة؟ يا مساء الورد يا أخوي عمر. أترياكم على الموجة الصح، وخلونا نسمع الفنان عبدالله رويشد يقول

0: الفريج. الفريج.
1: ناخذ هذا الاتصال ونقول مرحبا يا ابو شهاب.
2: مرحبتين.
1: كيف الحال؟
2: خير وش حالكم؟
1: شوف وايد ناس كاتبين لي ترى سؤال

0: قالت وايد صعب بصراحة، لكن أبغي أعرف هل إحنا حين صرنا نعرف قيمة الأسعار ولكن ما نعرف القيمة الحقيقية المعنوية؟
1: والله العظيم يعني شقولش، يعني الأسعار معروفة هي، لكن الأشياء هذه القيمة المعنوية أنا أشوفها من وجهة نظري أنها تعتبر يعني من ضمن الأشياء المادية. فهم
0: كيف يعني؟
1: يعني الأشياء المعنوية، هنشتري أشياء المعنوية هذه،
0: أنت تشتري أشياء مادية ولكن تحس فيها معنوياً.
1: تحس فيها معنوية يعني.
0: زين.
1: ويعني أنا بعطي مثال، ممكن هذه الأشياء مثلاً تكلف يعني مبالغ عالية، يعني الكبيرة والضخمة.
0: مثل السيارات مثلاً.
1: سيارات يعني عشان القيمة الأشياء المعنوية يعني تكون عندك عالية وهذا.
0: قصدك إذا ركبت سيارة كشخة فأنت معنويتك واو؟
1: أيوة المعنوية تكون فوق.
0: أوكي.
1: مثلا او يمكن اصرف مبلغ مالي مثلا على الشباب وهذا، ونطلع ونتمشى ونروح ايام طلعات.
0: اي بس مش عارف قيمة الصداقة مثلا، شي يعني قصدك؟
1: لا لا لا لا هذا ما يخص، يعني من جزء من قيمة الصداقة انك تدعم يعني شباب اصدقائك وهذا، تدعم اصدقائك.
0: طيب فهمتك، يعطيك العافية
1: وهذا.
0: حياك الله. أتمنى من الأشخاص الموجودين معانا في التيك توك يخبروني باللي يدور في خاطرهم الآن. اللي قامتوا ما أدري بنت أو ولد ما أعرف، ولكن كانوا صريحين، يعني كان هالشخص صريح، قال أنا أو قالت خلاني أخذ هذا السؤال لحظة صمت بيني وبين نفسي. هذا ربط السعادة بالأشياء اللي ربط السعادة بالأشياء اللي يمتلكها. أي هذا موضوع ثاني. حياك الله يا أخويا. أنا اليوم بأمانة أسأل لأن اكتشفت أن في وايد ناس ما يعرفون شو السالفة، ما يعرفون شو اللي حاصل، شو القيمة الحقيقية للأشياء للي بعض الأشخاص يشوفونها أنه واجب أن يعرفها، والبعض الآخر يقول لك أنا شو لي أعرفها ولا ما أعرفها. الصراحة ما تهمني قيمة الشيء، ولكن يهمني أشوف الأثر، أخاف من المعلة. أبا أفهمكم نقطة. السعر هو رقم أنت تدفعه، تمام؟ ولكن القيمة هي الشعور ومعنى وأثر للشيء اللي يحصل. يعني أنا اليوم ممكن أربط سعادتي بشغلة حابة أني أقتنيها قيمتها عالية وايد، بدل أنا أشتريها شرى لي إياها شخص معين، هذا الشخص من غلاتي شراها، أنا الحين مو قاعد أشوف قيمة هذا الشيء، الساعة مثلا الغالية أو السيارة الغالية، أنا قاعد أشوف كم هو يحبني ويبى يسعدني فشرى لي إياها فعرفت قيمتها. ممكن أنا أقول له خلاص دام أن أنت في خاطرك تشتري ليها، ممكن أنا أدور شيء ثاني أفضل، شيء أقل تكلفة، ولكن المعنى واحد والقيمة واحدة. ساعة ممكن تكون مئات الآلاف، ممكن يكون سعرها وايد عود، لكن في ساعة قديمة شخص مثلا ورثها من أمه أخته أبوه جدته whatever، يمكن ما تساوي شيء مادي ولكن قيمتها كبيرة وعنده أغلى شيء في الدنيا، وانت تعرف انها غالية عليه بس هداك إياها. هذه القيمة الحقيقية، هذا اللي يخليك انت تفكر تقول مغلاني عنده، اللي من كثر ما أنا غالية عنده ما شرى لي ساعة بمئة ألف، لا أعطاني ساعة أبوه أو ساعة أمه اللي وارثها من سنين. خلونا ناخذ هذا الاتصال ونقول ألو. مرحبا يا آن، كيف الحال؟
2: خير الله يسلمك، شخبارك؟
0: الله يحفظك الغالية، كيف حالك؟
2: شو هالموضوع الجميل؟
0: يعور صح؟
2: هلا؟
0: تأثرت أنا. هي من أمس يا سأفكر فيه. شو أنت شو تحسين؟ تحسين أن نحن ليش صرنا نعرف أرقام الأسعار، وأهم شيء عندي أني أنا أشتري شيء بالرقم الفلاني، لكن أنا إنسانة ما أعرف قيمة الشيء. يعني أقدر أشتري ساعة بمئات الآلاف بس أنا إنسانة عكس الوقت، الوقت بوادي وأنا بوادي، لا أعرف قيمته، لا أعرف أستفيد منه، لا أعرف أعدل حياتي فيه. زين بس أنا عارفة أني أنا أشتري بهالقيمة ساعة مثلا، فأنت شو رأيك؟

0: والله رايك طبعا وكلامك من ذهب، ودائما انا اقول الهديه مو بقيمتها للشخص اللي هداك اياها او شو المناسبه اللي انت اقتنيتي هالشيء او الوقت. يعني مثلا انا اذكر لما كنت موظفه مع زملائي في جهه معينه يبوا لي ساعه مناسبه يوم ميلادي، لكن هاي الساعه وايد غاليه علي لان انا نسينا وينهم وين، مع ان اللي يبوا لي اياها يعني زملاء يعني اشخاص
1: بس ذكرى صديقات ذكرى يعني حلوه
0: هي، ومع ان يعني على هذيك الايام يعني يمكن سعرها رمزي بس شوفي وين يعني انها قيمتها شو عندي انا.
1: أسأل الله يطول بعمرك يا آن، ما قصرتي. مرحبا حياك الله. أبو محمد يقول أنا أربط ساعاتي بزوجتي اللي رزقني ربي بها، وهذه أعظم نعمة، أما الماديات ما عادت تلفت انتباهي. الحمد لله الله يرزقنا الصالح. صلاح النقبي مساك الله بالخير، ما أدري إيش قاعد تقول، يعني تعليقاتك فوادي وإحنا فوادي بس مو مشكلة. سعيد محمد يقول السعر المعنوي صعب وتعب جلب الدراهم، ما حد يقدر اللي جايبه. صدقت. انزين، مساء الخير يا مرحبا وسهلا، حياك الله. ليلى تقول قمنا نحس بقيمة الأشياء الثمينة أحسن من البشر اللي نعاشرهم. صح، يعني ممكن أنا ما حسيت بالصحة إلا يوم طحت وسويت عملية، الصحة نعمة يوسف. زي ليش؟ شو اللي خلانا ما نشوف، ننسى قيمة الصحة، ننسى قيمة البيت اللي ساكنين فيه؟ ما أنت ما راح تحس بقيمة البيت اللي أنت ساكن فيه ونعمة الأمان اللي أنت عايش فيها لما ينسلب منك، لما ينهدم على راسك، لما تصير مصيبة ومشكلة تطلع أنت منها وكأن هذا الوقت يقولك خلاص إحنا عطيناك وأنت ما قدرت قيمة هذا البيت، فيلا يلا يلا اطلع من البيت. الحياة تسوي كذي. رأيي الشخصي ما تعرف قيمة أي شيء إلا بعد فقده أو امتلاك شيء غيره. صح، في ناس نحن أنا أنتو نشوف حياتهم نحسدهم أو نغبطهم، خلني نقول ما بقول الحسد، نقول يا ربي شو محظوظ، شو حصل، شو كذا، يا بخته هو عايش بوادي ولا مفتكر في الحياة اللي هو عايش فيها، ولا مفتكر بالراحة والسكينة، ولا نعم الله عليه، ولا الوضع الاجتماعي اللي عايش فيه، ولا شيء، ولا مفتكر، كله يفتكر في الأشياء العامة اللي الناس شو بتقول عنها، إش كثر بيمتلك، إش كثر شكله قدام الأوادم، بس يفكر في الحياة الاجتماعية ولكن ما يفكر في قيمة الأشياء اللي ربي رزقه إياها. وهذا الشيء وايد صعب، لأن يوم بيفقده راح يكون الفقد فجأة بدون سابق انذار، وهني هو ما يلوم إلا نفسه. صح ولا لا؟ إنزين، ممكن رسالة قديمة تنعش ذاكرتك لي فرحة أنت فاقدها الحين، ممكن صورة باهتة تشوفها وتقول الحمد لله أني أنا الحين بنعمة وراحة وسكينة، لأن في هالصورة يوم صورتها كنت أنا ضايج وتعبان وكنت طايح في المشكلة الفلانية. أو حتى صوت لي شخص فقدته ما راح يرد. أشياء ما تنباع ولا تنشر وقيمتها ما تقدر بثمن. اليوم البني آدم صار وضعها غير، صار إنه حاس بالنعمة ومتعور وقلبه معصور ويبغيها تتم، ولكن في ظروف الحياة يبدأ يصارعها، يقول لك أنا شكثر بظل، شكثر بستحمل. فني ممكن بينك وبين نفسك تقول عدال عيب على اللي هو فيه، عدال عيب على الوضع اللي هو حاسبه، عدال عيب على كثر ما عطى، كثر ما قدر الوقت، كثر ما قدر النعمة، كثر ما قدر اللحظة، لكن ما قدر، يعني خلاص قوتها انتهت في مرحلة معينة من العمر. اليوم أسألكم بأمانة، شو أغلى شيء تملكون اليوم وهو ما له قيمة مادية كبيرة؟ برايا خلوا القيمة المادية، قيمة معنوية لك،

0: أغلى شيء عندك، تحس أن هذا الشيء إذا أنا فقدته يمكن ما أقدر أكمل في الدنيا. فشو أغلى شيء تملكونه اليوم؟ مو بمادي، أغلى شيء معنوي. شو هو؟ أباكم تعطوني رأيكم على 6551212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971655121234. خلونا نشوف هالمكالمة قبل لا نطلع الفاصل. ألو.
1: ألو،
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الحمد لله عزيزتي، شو أخبارك أنتي؟
0: الله يحفظك. منو معايا؟
1: معك فوق فوز المرزوقي.
0: والنعم، حياك الله.
1: الله ينعم بحالك.
0: أنا سألت سؤال، عطيني جوابه.
1: لو كان يعني هو إحنا لله الحمد كل شيء معنوي بالنسبة لنا هو غالي علينا، سواء كان من صحة ولا نعمة العقل ولا كل، يعني في وايد نعم نحن لو نتكلم عنها هي يعني معنوية.
0: تمام.
1: لكن بالنسبة لي أنا كشخصي، أنا أقول عيالي.
0: عيالك أغلى ما عندك معنوي.
1: معنوياً.
0: نعم، الله يحفظهم.
1: الله يخليك ويسلم.
0: متى يعني هل تيج أوقات؟ طبعًا كلنا تينا أوقات إنه يا ربي اللي هال صدعة وكذا وحشرونا وتعب وكذا، لكن من تكونين بروحك تحسين هالإحساس؟ صح؟
1: أكيد أحس إنه بس مجرد إني خلاص صحينا يا وقت الليل ويلا كلكم ناموا وأنت زعجتوني ومن هالكلام كله، بس مجرد إن أحسهم يختفي ويرقدون تحسين إنه يا الله
0: في شيء ناقص، ليش رقتهم؟ صح،
1: يعني ليش ناموا؟ لو كنت شوية بس، يعني حكمنا نحن نداوم ودوامات لو بس شوية، يعني بعد شوي قضيت وقت وياهم ما عليش، عادي خليهم يستهون شوي. ما على الصبح ترى بينشون، بس لو قضي بس بعد دقائق، يعني بعد شوي معاهم. بالنسبة لي أنا صراحة عيالي.
0: عسى الله يحفظهم لك حبيبتي. يا مرحبا، حياك الله. مرحبا.
1: الله يحفظك.
0: ناخذ هالاتصال الأخير. ألو،
2: مرحبا. السلام، مساء الخير.
0: حياك الله، كيف الحال يا أخويا؟
2: أبشرت على خير يا طويلة العمر. حبيت
0: انقطع الخط، مو مشكلة، خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم. ترياكم.
3: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.

0: مستمرين معاكم مستمعين عبر أثير إمارات FM. حياك الله يا بنت العين، يا مرحبا وسهلا. أهم شيء الوالدين والبركة. من محمد إيه، يا هلا بالجميع. أبو محمد يقول: اسمي وسمعتي اللي تعبت فيها أغلى شيء.
1: الله حباها ميزات عديدة، فازت بتاج الحسن حوري.

إذا أعطوني رأيكم مستمعين عبر أثير إمارات إف إم، ما أغلى شيء تملكون اليوم ومش قيمته المادية الكبيرة وإنما قيمته المعنوية. في السابق كان الإنسان يقاس يعني بأخلاقه، بكلمته، بمواقفه. اليوم أحيانا يقاس بعدد المتابعين، كم عنده لايكات إنستغرام، وشو هو معروف ولا مش معروف، كم عنده فلوس في البنك، أبوه كم ورثه، يده كم عطاه. صرنا نسأل كم السعر، كم عدد المتابعين، كم راتبه، شو يملك. لكن نادر أصبح السؤال كيف أخلاقه، هل هو وفي، هل غدر في حد في يوم من الأيام، هل يوقف مع اللوادم بوقت الشدة. معقول أن احنا تغيرت معاييرنا؟ شو اللي غيرها؟ 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-6551234. ممكن تلقى شخص بسيط جدا لكنه وقت حاجتك يوقف معك بدون ما يتردد، وممكن تلقى شخص يملك كل شيء لكن ما يعطيك دقيقة واحدة من وقتك. تدري ليش؟ لأنه يشوفك أنك أنت يعني مش قيمة عشان هو يعطيك وقت. هني نحن ندرك أن القيمة شيء مختلف تماما عن السعر، وأن ياما أشخاص يملكون أسعار لأشياء، لأغراض، مثلا خلنا نقول برستيج معين هم مسوين لهم، ولكن في الواقع هم الداخل فاضيين. فعشان شي أنا أقول لكم، إذا هل فعلا أنت من الأشخاص اللي تحس أن تعرف قيمة الشيء، أو في يوم من الأيام حصلت على شيء قيمته المعنوية أعظم من قيمة مادية، أنت كنت عايش حياتك تتحرى القيمة المادية أساس، بليز قولوا لنا. في بس نادر بدور بنت العين، أبو محمد يقول إذا حصلت إنسان ما ينظر لي كماديات ولكن كفكر ومشاعر أحط تاج على رأسي لأنه نظر لي كقيمة. صح، ترى هالأيام أبو محمد وبحد يطالعك بقيمتك الداخلية ولا حد يفتكر فيك. الناس اليوم تطالع شو تقدر تقدم لي انت. قدمت لي اوكي بعطيك على قياس او اقل بقياس، براويك اللي يعني اروم اعطيك اياه، بس خلاص انت شوف ترى عطيتك. لذلك احنا لازم نفتح عيننا، ترى وايد سيء انك انت تقول انا ما ادري، ما كان عندي علم، ما أعرف الصار، ما أدري ليش وصلت لي لهالليفل، أنا ما حسستهم بقيمتي. أنت تعرف أن قيمتك قوية والناس كلها تشهد لك، ولكن في أشخاص يعاملونك كأنك

انت تحصيل حاصل موجود، وين بتروح؟ صح، فهذا وقت انك انت تعيش استراحة المحارب، تلملم شتاتك وتضبط امورك وتعرف القيمة الحقيقية.

أغنيتي يا خربشات ما نسيتي. أنا أبو محمد يقول زوجتي هدتني علبة حفظ للأدوية، يمكن ما لها قيمة مادية لكن قيمتها المعنوية كبيرة عندي، يكفي أن هي فكرت بصحتي. والله يبخت الناس في الناس اللي يحبونهم.

الفريج. يا حياكم الله ويا مرحبا وسهلا بالناس الرايقة اللي تسمعني الآن من خلال إمارات FM، أفضل إذاعة كل يوم موضوع جديد، كم ساعة نحصل منكم فايدة، نقاشات جميلة. تسلمي عبد الله. نقاش حول القيمة المادية مقابل القيمة المعنوية، شارك برايك. شكرا يس. في أشياء فقدنا تقدير قيمتها، نحن الوقت مثلا نضيعه بسهولة، بعدين نندم أيام ما كنا شباب، أيام ما كنا نسوي، أيام ما كنا كذا، وبعدين زي ندمت. وبعدين الصحة ما نحس بقيمتها لما تتعور، لما تحس بالألم، وأصلا ما في حد في الدنيا يقدر يحس بك إلا أنت.

0: له بو ولم. وأنا دائما يعني بأمانة أحاول أني ما أتكلم في هالنقطة بالذات، لأن يعني بالنسبة لي نقطة عظيمة ويخوني أو تخوني دموعي، خلونا نقول أو يخوني شعوري في هالشيء، الأبو والأم. يعني نحن نعتبر من يوم كنا صغار نعتبر وجودهم أمر وايد عادي، أبوي وأمي موجودين، أبوي وأمي يعني شو أبوي وأمي، كل يوم أرد من المدرسة أبوي وأمي. لكن لما أبوك وأمك يكبرون ويصيرون هم اللي محتاجين رعاية، فيصير بدل لا أنت تدور الأمان والحنان، هم يدورون حين دورك أنت تعطيهم. هذا غير اللي فقد أمه وأبوه الله يرحمهم، أو فقد أمه تم أبوه، أو العكس، أو فقدهم هم الاثنين. ما أنت مش عارف الجيمة الحقيقية إلا عند الفقد، والفقد الأعظم لما يكونون موجودين بس هم مو قادرين يسوي لك شيء ويحتاجونك أنت تسوي لهم. ولا الصداقة الحقيقية في زمن كثرت فيه المعارف، فلان عادي يقول لك أنا عارف 900 شخص، أنا معارفي وكل بضبي زي بعدين معارفك كل بضبي، كم واحد فيهم ربيعك اليوم تفضفض لا يحس بويعك، كم واحدة فيهم لما احتجتيها لقيتيها ناقزت لك، وانت تعرفين نص بنات دبي ونص بنات بضبي والشارجة ورأس الخيمة والفجيرة وملقيوين.
1: الفريج
0: كلنا عندنا معارف، أنا مذيعة أعتقد يعني الإمارات العربية المتحدة تعرفني، بس السؤال في معرفة وفي علاقة حقيقية، ما نعرف قيمتها إلا لما نفقدها، لما تفقد ربيعك اللي كان واقف معاك بسبب غلطة أنت سويتها، أو زلة زليت فيه، أو هو غلط وقررت ما تسامحه وكأنه باب وسديته، بس هذه علاقة. وفي ناس راحت البال اللي ما يدرون قيمتها لما يفقدونها، الكل يدور عليها لكن راحت البال صارت أثمن شيء ممكن يملكها البني آدم. تعرف شو يعني لما ييك واحد اليوم يقولك أنا عندي راحة بال؟ أفتكر إحنا كلنا شيء علامة استفهام نفكر كيف يعني عنده راحة بال؟ منوها كيف هذا؟ وين كان يوم يجمع راحة البال؟ وين هو؟ شو صار؟ شو حس؟ متى؟ كيف يبتها؟ سحر؟ شو؟ عبد الله يقول في معارف وفي صديق، الصديق زين تحصله إذا حصلت واحد لازم تتمسك فيه لأنه زين تحصل. يعني شو الشيء اللي ما عرف قيمته إلا لما فقدته؟ أباكم تفكرون فيها عدل عدل، شو الشيء اللي ما عرف قيمته اللي تسمع إمارات FM إلا لما فقدته؟ بما أن اليوم إحنا نتكلم عن القيمة المعنوية وليست القيمة السعرية أو قيمة الفلوس. يعني ستمية خمسة خمسة واحد اثنين واحد اثنين من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971 600 551234. مجاملش فيها، فقط المجامل أحسن، ما تبغى حد يجاملك، يقولوا لك الصدق. هوب العمر، يا الله ترى أنت ما تحس بقيمة العمر لما تطفي الكيكة شمعة ورا شمعة، هني المصيبة. الماديات أقل رزق ممكن يعطيك الله إياه، صح؟ صدقت. لكن شو المطلوب؟ شو لازم البني آدم يسوي؟ شو نصيحتك أنت اللي تسمعي مرات فم اليوم للناس اللي مش عارفة القيمة المعنوية للشيء بس يعرفون القيمة الحقيقية؟ أنا أترياكم مستمعينا في إمارات FM على آت إمارات FM راديو في التيك توك وعلى الاتصال وترياكم.

هنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو.

0: في إمارات FM، واليوم نحن نتكلم عن موضوع حلقتنا اللي يقول في فرق ما بين القيمة السعرية للأشياء والقيمة المعنوية لها. وسألتكم شو الشيء اللي ما عرف قيمته إلا بعد ما فقدته؟ مريم راشد تقول العمر. 600-551-212 من داخل الدولة، أمام خارج الدولة على 00971-600-551-234. دقوا علينا وقولوا لنا، خلونا ناخذ هالاتصال. ألو.
1: 551-212.
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله.
2: الله يحييك ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. منو معايا؟
2: معاكي حمزة.
0: حمزة، مرحبا يا حمزة. سمعت أعتقد موضوعنا، عشان تشي داق.
2: نعم، موضوع فقد الإنسان يشعر بالقيمة بعد فقدها.
0: إيه، أنا سألت سؤال، قلت شو الشيء اللي أنت ما عرفت قيمته إلا بعد ما فقدته؟
2: صراحة هذه الشغلة يعني أنصح فيه كل الناس اللي يسمعنا، اللي هي الأشخاص، يعني الوالد رحمه الله عليه.
0: الله يرحمه ويغفر له.
2: يعني بعض الأحيان مرات الواحد يدفع عمره بس إنه يقابل شخص لو دقيقة واحدة، بالذات الوالدين.
0: هي.
2: فهذه يعني أتوقع أعظم شيء ممكن الواحد يكون شايفه شيء طبيعي جدا عادي جدا، لكن هو فعليا
0: هي
2: بالمستقبل ممكن يدفع عمره بس مشان إنه يكون هذا الشيء موجود.
0: صح صح. شوف المحير بيقول لك أنا أقول لك رحلة مع شخص غالي وعطاك عمره. في ما إحنا خصوصا الشيء اللي أنت متأكد إنه ما رح يرجع، هذا يعتبر وايد سيء، إنك أنت طول الوقت موجود فمتوقع إنه مستمر قاعد، وين بيروح، شو ممكن يصير، ولكن تدري هي محطات وتنتهي لوقت معين.
2: صحيح. أعظم ما قيل في الرثاء بالذات الوالدين، عرفوا مكانك بعدما فارقتهم، يا ليتهم عرفوه قبل المصراي.
0: الله يرحمهم،
2: رحمة الله على
0: آمين، ويبرد على قلبك وقلبنا يا رب، ما قصرت.
2: الله يسلمك،
0: حياك الله.
2: الله يحييك. سلام.
0: باخذ فاصل وراجع.

لأن الإعلانات تقنعنا أن دائماً الأغلى هو الأفضل، ولأن المجتمع أحياناً يحتفي بالمظاهر أكثر من الجوهر، فننشغل بجمع الأشياء وننسى أن نحن نجمع الذكريات، نطارد الكماليات ونأجل السعادة، نركض خلف المزيد والمزيد، وأنا أبى المزيد بدون ما نسأل نفسنا هل نحن فعلاً

الفريج. يا هلا بالموجودين معانا في التيك توك، يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. وعلى 6551212 من داخل الدولة، كلها دقايق، ثلاث دقايق وراح نطلع معاكم لفاصل بيكون على ذوقكم الأغاني اللي تختارونها، فكل واحد يذهب الأغنية اللي حاب يسمعها الآن في النص ساعة الجاية. زمان كانت الأم تقول احفظ النعمة، ها احفظ أغراضك لا تضيعها. اليوم بعضنا قام يشتري جهاز جديد بس لأن لون الجهاز القديم صار مش موضة، وصار الموبايل يتغير كل سنة. زي ايش فايدة الموبايل اللي انت تغيره كل سنة والعلاقات ما تلقى دقيقة عشان تهتم فيها؟ في أشياء لازم تحطونها في بالكم، إن في أشياء ما تنشرى، ما لها قيمة، ما تقدر تدفع لها فلوس. أول وحدة هي الاحترام، بعدين الحب الحقيقي، والثقة، والإخلاص، والذكريات، وراحة البال، والعمر. الفريج، كل هالأشياء لو اجتمع مال الدنيا ترى هو ما يقدر يشتريها. فإذا أنت ما تملك هذه الأشياء كلها، معناته عليها العوض ومنه العوض. خلونا ناخذ هذا الفاصل ونطلع وياك.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تسجيلات الفريج.
3: الفريج، خلونا نفرفش مع تسجيلات الفريج. أول طلب من بنت العين تقول تبغي تسمع الفنان راشد الماجد. شو يقول راشد؟ يقول ابشر من عيوني ثنتين، هذا عارف معنى حبيبة وقيمة حبيبة، مثلك تلبى مطالبة. نسمع اختيار بنت العين وشاركونا على 6055 1212 من داخل الدولة. يلا نعيش أجواء حلوة.

النص ساعة هذه على ذوقكم. حياك الله يا عبد الله المقبالي وحسام، مساك الله بالنور والسرور وكل من دخل في هذه اللحظات من خلال التيك توك. تسجيلات الفريج الآن على الموجة الصح، أباكم تخبرونا شو حابين تسمعون.

القلب ما يسكنه شخصين بس واحد. روح للفنان أحمد الهرمي، طلب دورت ليك على الموجة الصح.

ومعاكم متواصلين عبر أثير إمارات اف ام على 655-1212 من داخل الدولة، أمام خارج الدولة على 00971-600-551-34. وين محبين الفنان مطرف المطرف؟ طلبتوا أغنية استكثرك جلسة على آت إمارات اف ام راديو في التيك توك، نحن نترياكم نتريا طلباتكم. يا جماعة الخير اللي كتب الأغنية بس ما حطيتها معناتها هي مش متوفرة عندنا.

اطلبوا الآن أغانيكم عبر أثير إمارات FM، وأبغي أعرف شو اللي في خاطركم تسمعونه في تسجيلات الفريج الآن. حسين الجسمي على الموجة الصح.

وصلنا معاكم لختام مشوارنا في الفريج تحديدا، وبما أننا نتكلم عن المعنى الحقيقي لأشياء كثيرة، خلوني أقول لكم شغلة. يمكن المشكلة مش أن نحن نعرف أسعار كل شيء، لكن أحيانا نحن ننسى قيمة الأشياء اللي نملكها بالفعل. قد يكون أغنى شخص في العالم يفتقد شيء تملكه أنت اليوم، في مجانا أسرة تحبك، في حد يحبك، في صحة جيدة، في صديق مخلص، في قلب مطمئن، في أشياء وايد أنت تغفل عنها. لذلك قبل ما نفكر، قبل لا نقرر، اسأل نفسك كم سعر هالشيء، بس سعره المعنوي، شو قيمته الحقيقية في حياتي، يسوى اني احسبه ولا لا؟ فكروا عدل. شكرا لكم، انا بدور المرزوقي كنت وياكم على الموجة الصح في الفريج.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه

0: كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بعمر كافة كبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة فيردي ناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ. أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، وذلك عبر إتاحة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن مجموعة إضافية من المدفوعات المتعلقة ببناء مساكن المواطنين الجديدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتزامنا مع عام الأسرة. جدد سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة دولة الإمارات للاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، وأكد التزام الدولة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء لتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن والأمن النووي وحماية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يسهم في دعم من الطاقة والتنمية المستدامة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
5: شو العرض؟
4: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
5: ممتاز، امتلاك أسهل،
4: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
5: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو تصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
6: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
7: كليك برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات FM. كليك

يا مرحبا وسهلا مستمعينا عبر أثير إمارات اف ام، وحيا الله كل من هو يسمعنا بالسيارة وين ما كانت وجهتك، للبيت، لربعك، لدوامك، أي كانت الوجهة، أكيد نتمنى لك الوصول سالما غانما. وتحية أيضا لمن يسمعنا على تطبيق طبعا الشبكة، تقدرون تسمعونا على ستارز بلايز، وتقدرون أيضا كم تسمعونا من خلال الاي دي، وتستمتعون إن شاء الله معنا. وتحية أيضا لمن يسمعنا من خلال التيك توك ويشوفنا ويتفاعل معنا في يومنا هذا، طبعا بتاريخ 9/6/2026.

وأكيد نتمنى للجميع متابعة ممتعة لبرنامج كليك. أجمل تحية لكم إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد. وفي البداية أكيد أبي أقول في قلب عالم متسارع بالتغيرات تقف دولة الإمارات العربية المتحدة كواحة للاستقرار للأمان. هنا ما يقاس الأمن الوطني بغياب التهديدات وحسب بل بقدرة الدولة الاستباقية في أنها تحمي مكتسباتها وأنها تصنع المستقبل المزدهر لأبنائها والمقيمين على أرضها. مفهوم الأمن الوطني في الإمارات يتجاوز حدود جغرافية، يشمل الأمن بداية أن يكون هناك أمن غذائي مائي، مرورا أيضا بالأمن السبراني لحماية بنيتنا الرقمية المتطورة، ووصولا أكيد إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي واللي أثبتت فيه كفاءتها الإمارات عالميا في أنها تحول التحديات دائما إلى فرص، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة واستثمارها في الكوادر الوطنية الشابة في هذا الوطن اللي يجمع أكثر من 200 جنسية. هناك تناغم وسلام، هناك الفرد اللي يعد الشريك الأساسي في هذه المنظومة، وعي الوطن دائما والمواطن والمقيم والتزامهم الدائم بالقيم وثقافة القانون أكيد هو الدرع الواقي اللي يحمي مجتمعنا بالتلاحم. الأمن هنا يا سادة في دولة الإمارات العربية المتحدة مش مجرد قطاع ولكن أسلوب حياة، وبفضل هذه المنظومة أكيد مستمعين الأمنية المتطورة تبقى الإمارات حصنا منيعا دائما وأبدا للسلام ورمزا للريادة ورمزا للأطمئنان. هنا نمضي أكيد بثقة نحو 50 عام القادمة من الإنجازات.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك
1: تحية لكم مستمعينا من جديد في بداية انطلاقة برنامج كليك على أثير إمارات FM. انتوا بخير؟ انتوا تمام؟

0: انتو متحمسين ولا ها القيلولة شوية؟ كل المنورين اكيد على السماع حياكم والله عبر اثير امارات اف ام، وتحية ايضا للي موجودين معنا من خلال التيك توك ام اي، عليكم السلام والرحمة وشكرا لهذه الملاحظة القوية. يعني خالد الجابري يقول غيبوبة حاليا. الله يسلمك. وليد الحمادي حياك الله. فاطمة الزعابي مرحبا. ساع منورة يا مرحبا. مريم راشد حياك الله. لهوب يسعد مساك يا أخوي. أم أي أهلا وسهلا. أميرة تحية لك. بي أي يقول الحمد لله. اصبروا لحظة. الجابري يمسي علينا بالخير. وطلال يا مرحبا بك. سارونا أهلا وسهلا. همام تحية لك يا مرحبا بكم. بنورة العافية بدربك دوم وأبد. جواهر وهدى تحية لكم. وليد شكرا يا أخوي، يسعد لي مساك ويا ما تكون. شخبارك؟ أنا بخير الحمد لله. الوهم مساء النور. عليكم السلام والرحمة ومرحبا بكم. اليوم نصر حياك الله. اليوم إن شاء الله بنتكلم في موضوع قد يخصك. هذا الموضوع يخص مستمعين عبر أثير إمارات أم. شكرا أحمد. قلم رصاص حياك الله. أم حمزة أتوقع تحية لك وحياك الله. أزين الموضوع اليوم اللي بنسولف فيه ونتكلم فيه وبنتفاعل فيه إن شاء الله، وانتوا اللي تسمعونا على الراديو إن شاء الله بتوني على التيك توك إن شاء الله وبتحطون هذاك اللايك اللي يسر الخاطر، وأيضا راح تتفاعلون معاي في هذا الموضوع. راشد حياك الله. إيش رأيكم ناخذ الفاصل؟ أنا بخير الحمد لله يا مريم. حياة إن شاء الله مريم راشد. ممكن أطلب أغنية؟ شو الأغنية؟ إن شاء الله إذا قدرت أني أوفرها وتكون موجودة وأقدر أحطها على الهواء فالكم طيب، ما رح أرد أي حد.
1: كليك.
0: شكرا شكرا. قلم رصاص خليفة البلوشي حياك الله. وليد الحمادي سعد مساك وشكرا ويعطيك ألف عافية. و خلوني أخذ معكم الفاصل، أنا وايد متحمسة أبي أشوف إجاباتكم على موضوع اللي راح أطرحه إن شاء الله، لكن بعد الفاصل.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك. ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: كليك.
1: عليا يا عليا، مساء الورد وتحياتي لك ومنورة أكيد البث. تحية الخربشات، يسعد لي مساك يا خربشات المفارق، يسعد مساك يا أخوي فهد. يعني إن شاء الله، قول إن شاء الله. قول إن شاء الله. وليد شكرا شكرا شكرا. زين، اليوم عندنا سؤال بسيط لكنه صعب شوي، إذا فكرت فيه بصدق. تمام محمد، حياك الله. أي 777 حياك الله. أقول الموضوع؟ خالد الجابر يقول نبغي الموضوع إن شاء الله. إنزين، اليوم عندنا سؤال بسيط لكنه صعب شوي، إذا فعلا يلست تفكر فيه بصدق. تخيلوا معايا، خلنا نتخيل لو قالوا لك عندك جائزة، وهالجائزة لازم تقدمها لشخص واحد فقط، لمنو بتعطيها وليش؟ وهذه الجائزة تخص بمسمى أفضل زميل. أكيد اللي الحين كل واحد فيكم يفكر، ويمكن في البعض يقول بهديع حق نفسي. لحظة شوي، أنا قلت أشرف لنفسي، أنا قلت خالد الجابري أمي ونقطة أمي كيف صارونا زميل لك في الدوام. والله يستاهل أبو حمزة. يا جماعة الخير، زملائكم في الدوام، زملائكم عندكم زملاء عمل، تشوف ان هذا الانسان مثلا، هذا الانسان يضحكني وايد فانا اعتبره افضل زميل، هذا الانسان يساعدني ويساعد الكل وما يتردد في هذا الشيء، افضل زميل. ممكن هذا الشخص اللي انا بعطيه هذه الجائزة او اللي اشوفه انه افضل زميل هو اللي دايما يوقف معاي في الوقت الصح، وقت الضغط.
0: كليك.
1: لو عندك هذه الجائزة افضل زميل وعندك الجرأة في انك انت تكتب اسم هذا الزميل، ليش يا اشرف؟ أول شخص يخطر في بالك إنك أنت تعطي هذه الجائزة. خربشات تقول ما حد، يمكن يكون اثنين، علي ومحمد عبد الله. من أداوم بخبرك لأني أنا ما أداوم. لا إله إلا الله فاطمة الزعابي. عليكم السلام والرحمة، حي الله.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك. كليك.
1: تعرفون شو يعني أفضل زميل؟ يعني أشخاص معاكم يداومون. يعني هذه الجائزة تخص زميل العمل، قالوا لك هذه الجائزة لابد أنك أنت ولازم أنك أنت تقدمها لشخص واحد عندك في الدوام تشوفه هو الأفضل، مش بس لمجرد يعني مش علشان بس أنه يضحك. مثل فاطمة زعابي تقول ما حد يضحكني. فاطمة يعني أفضل أو لقب أفضل زميل ممكن يكون الزميل المحترم، الزميل المتعاون، الزميل الداعم، الزميل اللي روحه حلوة، الزميل اللي دائما وأبدا يدعمني يوقف معايا، أو الزميل اللي هو في نفس الخط اللي أنا أشتغل فيه وهو يشتغل فيه وأنا أشوفه أفضل بكثير. ألو وين هالزميل؟ يعني الدوام كلهم بعض الدوام كلهم ونعم فيهم. محمد عليك السلام والرحمة. أوكي سارونا شكرا حبيبتي شكرا.

واللي يقولي بعطيها حق فلان وفلان وهالفلان، مو بالزميل في الدوام. مريم راشد تحية لك. اللي يداومون تمام. عبد الرحيم حياك الله يا أخوي. اللي يداومون صديقتي الشيمة اللي في الدوام مخلصة ومجتهدة، شفتوا أم شفتوا؟ والله تحية لها شيمة. أنا قلت لزميلتي فاطمة القحطاني، تستاهل فاطمة. شكرا شكرا شكرا. أفضل زميل زميل مبارك. سيد محمد يقول زميل مبارك. أي شيء، عطونا أسماء زملائكم اللي فعلا تبون تقولوا لهم شكرا بطريقة جميلة حلوة يعني. شكرا وليد الحمادي. منو بعد أفضل زميل؟ بعطيها اللي دائم يكون اللي دائما يكون متفائل. عمر تحية لك. بي اي أفضل زميل عندك في الدوام. أفضل عمدة يقول شكرا لزميلي الأفضل دائما شهاب. حلو. أحمد يقول بعطيها للي يقول لك بسيطة. محمد إن شاء الله إذا قدرت أني أحط لك إياها إن شاء الله فالك طيب يا أخوي. حمد زميل. شكرا زميلي وسمي خالد. تحية لك يا خالد.

أخ، أفضل زميل سعد. الحقيقة مستمعين أن أفضل زميل مو شرط يكون الأشهر أو الأكثر كلاما، أحيانا يكون الشخص الهادي اللي يساعد بدون ما حد يطلب منه، أو اللي يخفف الناس بكلمة طيبة، أو اللي وجوده يخلي المكان أريح وألطف. تحس من يدش تحس أن المكان صار فيه راحة، صار فيه لطافة. يمكن في أشخاص ما أخذوا شهادات أو ولا تكريم، لكن أثرهم في الناس أكبر من أي جائزة.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك. كليك.
4: لا لا لا لا لا، أنا اليوم مستانسة، الحمد لله الحمد لله، يعني أحلى الناس وأجملهم طبعا، يعني متواجدين في البث ويعني فقدناكم الصراحة، فتحية أكيد. 02 مساء الخير، حياكم الله، أحلى طاري وأحلى قهوة. يسعد مساكم كل اللي موجودين. طبعا مرشحوا بعض من الأسماء اللي ممكن أنها تحصل على جائزة أفضل زميل، وفي البعض الآخر اللي اكتفى بأنه يعني مش حاب أنه يقدم هذه الجائزة. إنزين، خلوني يعني خلونا نفكر شوية ونقول أنه لو حد عطى أي حد، مثلا مو أنت، أي حد قالوا له شخص من الأشخاص أو سين من الناس، إن قال له لو سمحت هذه جائزة أفضل زميل وأبيك تقدمها لحد، تتوقعون أسماءكم من ضمن الخيارات؟ الحين أنا بعرف إجاباتكم. على فكرة السؤال ترى يستحق التفكير. سلطان يقول نعم، AF نعم، أتوقع وبقوة، SR نعم، عبدالله ممكن ليش لا، A77 يس، أتوقع وبكل الثقة. الله عليكم، أحينا يوم قلنا لكم الجائزة بيتكم عطوها أفضل زميل قلتوا ما في حد، طلعتوا أنانيين. أفلام نعم، أبو لارين أكيد 100%. شو السؤال أنا توني داش؟ لو عطوا فلان يا خميس رشحوا حد يعطي أي حد من الموجودين في الدوام جائزة أفضل زميل، هل راح أنت تكون من ضمن هذه الأسماء اللي تحصل على هذه الجائزة؟ لكل مجتهد النصيب، زولي وزميلك اللي مجتهد وحالته حالة. ريم طبعا وأكيد، وأول الأسماء اسمي. حلو حلو حلو، الثقة بالنفس حلوة حلوة. محمد نعم، أشكر مديري خالد القيسي، الله يكثر من أمثاله. نال اكتشفت أنكم أنتوا يعني أنانيين. لميس يس يستاهلون الملتزم والمخلص في عمله. أنت هي شاركتي وحطيتي اسم، برافو عليك. أنت اللي رشحتي شيء ما صح؟ أوكي الحين تذكرتك. يمكن من أفضل سلطان ما فهمت النيادي. أعرف صديق لي بدوامة يتى مكافأة السيارة وتنازل عنها لشخص آخر الشمري. سعد مساك. والله الإيثار أحيانا صراحة جميل. هني هم تقول واحد زميل. إنزين شو كنت بحط لكم؟ برافو عليكم بترشيحاتكم الجميلة. والله الناس صدق مصدقينك الصراحة. سمعوا هالأغنية وعطوني رأيكم فيها.

0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك. كليك.
1: الحشيم مساك الله بالخير والنور يا أخوي، تحية لك أكيد. ومن بعد علي أهلا وسهلا يا مرحبا حياك الله. خلونا نروح لفقرة فعاليات عليا. مساء الورد. أزين، خلونا نروح لفعالياتنا. ومن فعالياتنا اليوم يبتلكم فعالية جميلة في مركز الفنون في نيويورك أبوظبي، اللي تجمع بين الموسيقى الإماراتية والإيقاعات الأفريقية. شايف كيف الدمج الحلو بالفكرة؟ المركز مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي تقدم فعالية موسيقية لمدة أسبوع على مسرح الصندوق الأسود، واللي تضم عروض متنوعة تجمع ما بين أصوات الموسيقى المستقلة الصاعدة في دولة الإمارات والتراث الإيقاعي الشهير في مناطق غرب أفريقيا. طبعا المعرض هذه الفعالية راح تقام إن شاء الله يوم الخميس 11 يونيو الساعة 7:30 المساء، وراح يكون فيها عرض مقامات ماندية للفنان أونونو، اللي راح يكشف روابط ثقافية وموسيقية بين التراث للغرب والأفريقي والعالم العربي. بيكون في ارتجالات موسيقية على مستوى الإيقاع واللحن. يوم السبت 13 يونيو إن شاء الله الساعة 7:30 راح يكون مساء يجمع حفل موسيقى مستقلة من دولة الإمارات بين فنانتين مقيمتي في الدولة. راح يكون هناك عرض مزدوج يمزج ما بين موسيقى السول المتأثر بالجاز العربي والآر أند بي والفلوك الإلكتروني المستقل. طبعا مع هذه الفعالية أيضا مركز الفنون يستضيف جلسة حوارية بعنوان بناء مسيرة فنية يوم الأربعاء باكر إن شاء الله 10 يونيو من الساعة 6:30 للساعة 7:30، وراح تكون في غرفة القراءة في رواق الفن. طبعا اللي يعرف هذا المكان مركز الفنون في نيويورك أبوظبي جامعة نيويورك بيعرف أنا عن شو أتكلم. واللي يدير هذه الجلسة المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بيل براغين، وراح تجمع فيه حوارات بين طبعا فاطمة مونيوفا وأيضا أونونو، وراح تكون هناك نقاش حول طبيعة فريدة للمشهد الموسيقي في دولة الإمارات ودور التعاون والظهور أمام الجمهور وأيضا التطور الإبداعي في الموسيقى. فاللي حاب إنه يحضر ما بين الموسيقى الإماراتية والإيقاعات الأفريقية يحضر هذه الفعالية في مركز الفنون نيويورك طبعا أبوظبي. جاهزين نسمع شيء ونروح الفاصل ولا لا؟ ها أوكي، بعد الفاصل برجع متواصل معاكم في كليك.

الشمري وفهد، تحية لكم. فاروق مس الورد.

الجاسي، جولد، الحشيم، كلكم شكرا، ويعني تحية لكم وين ما كنتوا.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبو ظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
4: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: لا لا، زعلت زعلت زعلت الصراحة. تم ساعة يعني ما كملنا الساعة وإحنا متحمسين ومتفاعلين، ونشير البث ونحط لايكات ونتفاعل بالكومنتات، وآخر شيء ترضونها أنت؟ أحمد عرفت ليش صح؟ إنزين مستمعينا مستمعي أثير إمارات فأم، ما عرفتوا ليش؟ فاروق شكرا، شكرا جزيلا. مشاعر شكرا. الحشيم شكرا، يسعد لي مساك يا أخوي. اي والله. أوه ما تعرف كي؟ معقولة يعني؟ مستمعينا جدد بيتك مع عروض التوفير المذهلة، واستمتع بخصومات من 30% ل 75% لتشكيلة واسعة من مستلزمات المنزل. لا تفوتون عرض هوم رفرش لفترة محدودة، زوروا هومز ار اس اليوم طبعا، وراح تستمتعون بهذه الخصومات. روت حياك الله. أنا أعرف شو بيخليكم ترفعون البث، وشو بيخليكم تتفاعلون أكثر اللي تسمعون على الراديو. حياكم على البث. يلا باخذ تقريبا أغنية ونص. أغنية ونص بحط لكم طلباتكم. أول طلب كان معنا لحظة لا تكتبون شيء. أول طلب كان معنا ذكري بدور الذكري شو أوكي ماجد المهندس. والله متفاعلين إن شاء الله دائما، والله لا يحرمنا بصراحة. يلا خلنا نسمع على طلب حد كان طالب ماجد المهندس علي أتوقع. أوكي

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك في شأن السودان وما تضمنه من تأكيد على الالتزام الجماعي بدعم مسار سلمي وديمقراطي ومستقر يعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وأكدت دعمها الكامل لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين مطلعين أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز اليوم، وتم إنقاذ طاقمها المكون من فردين بسلام. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا لسكان مدينة صور جنوب لبنان بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية والأحياء المحيطة بها لإخلائها تمهيدا لشن ضربات. أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بمضيق هرمز. أكد مسؤولون أوكرانيون اليوم أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء قصف روسي لمنطقة خاركيف بصواريخ وطائرات مسيرة، فيما أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو أنها تصدت لهجمات بمسيرات. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
4: شو العرض؟
3: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
4: ممتاز، امتلاك أسهل،
3: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
4: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو تصل على 800 موتورز اليوم، تطبق الشروط.
5: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
6: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: fucking come up.
1: معلومة محتوى مفاجأة الجواب دوم

مساء الخير والورد عليكم مستمعينا، وتحية أكيد لكل من يتابعنا ويشاركنا ويتواجد معنا على أثير إمارات فأم. بس بس بس فكلك كل البرامج، بس أحس أن كلك مختلف، يعني الأقرب وإن شاء الله إن الأقرب. إنزين، طبعا مستمعينا يعني برنامجنا من الاثنين ليلة الخميس من الساعة 5 لين الساعة 7، وطبعا أكيد كلكم ياسين تتريون انطلاقة الصفارة مع أكيد البداية أمام شاشة ساعات طويلة تقعدون فيها أكيد وتتابعون من خلالها للمونديال كأس العالم. الكل أكيد في ترقب، وأحيانا مع هذه الأجواء وهذه الفعاليات دائما هناك من السهرات، خصوصا أن التوقيت وفرق التوقيت يلعب بشكل وايد كبير. إنزين، شو السالفة يا بدور؟ السالفة إن دائما الواحد لما يقعد على شاشة التلفزيون وبالتحديد على المباريات، دائما تلاقون إن تكون في تشيبس، مكسرات مملحة، مقرمشات جاهزة، هي أطعمة طبعا يعني مليئة بالأملاح، بالملح، بالدهون، بالسعرات الحرارية اللي ممكن إنها تتسلسل إلى جسم الإنسان بدون انتباه. لذلك أنا بعطيكم اليوم مونديال بلا سعرات زائدة، راح أعطيكم 10 بدائل عالمية. الموسيقى خلصت يا جماعة الخير، نسمعها عشان أبدأ أكمل. بعطيكم اليوم 10 بدائل عالمية، هذه البدائل ممكن إنها تكون عالمية وذكية، يعني بديلة عن البطاطس، عن المقرمشات، عن المكسرات. مساء الخير من الظفرة لإمارات فم، مرحبا وسهلا المري، بالفعل تسلل. زين، فبعطيكم اليوم بعض من هذه الأشياء اللذيذة الحلوة اللي ممكن انك انت تشوف المباريات وما يك هذا احساس اللي شوية يعني بالذنب اني انا كثرت بالسعرات الحرارية. فانا اليوم راح اعطيك طريقة جدا حلوة علشان تشوف المونديال بدون ما تحس بأنك تزيد من سعراتك الحرارية. من بعد الفاصل خليك معاي.

0: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
3: يوزر حياكم الله وعرب يا مرحبا وسهلا تحية لكم. بنهيان بعد كان موجود يسعد مساك يا اخوي. بنت الرفاع مرحبا تريليون. يلا خلونا نروح ونكمل او نبدا انطلاقه مونديال بلا سعرات حراريه زائده. فواز مساء النور حياك الله. انزين يقولكم مع اقتراب صافرة البداية وتجمع العائلة والشباب والدنيا كلها أمام الشاشة لساعات طويلة تتحول الموائد للسهرات بحكم. وزايد موجود مرحبا زايد يا حية. أمريان مرحبا وسهلا. أحمد كمان

حياك الله يا أخوي هنادي، شكرا وتحياتي لك. انزين، فدائما تكون الاشياء السناكات موجوده اثناء مشاهده المباريات، ويمكن حتى تاكل تاكل وما تحس وانت مندمج، بس تبي تاكل تبي تفرغ شويه من التشيل الحماس والقهر ان فريقك مثلا خسران او فريقك فايز، يعني من الحماس من الفرحه. تعال أقول لك عن بعض البدائل للشيبس والمكسرات والمقرمشات والأشياء هذه. أنا بقول بس يمكن تصدمون إذا أنا قلت لكم هذه الأكلات، لأنها ولا وحدة عربية. يمكن شوية منها ما أدري، بنشوف الحين. عندكم في المكسيك في طبق مكسيكي مشهور، وهو أحدى أكثر التغميسات إشباعا طبعا عندهم، ويقدم بطريقته الصحيحة. اسم الطبق لغوا كامولي. هذا عبارة عن أفوكادو، طماط مفرومة طبعا، بصلة وكزبرة وليمون وملح وكمون، بوبكورن لا هنادي. في اليابان عندكم بعد وجبة خفيفة كلاسيكية وغنية بالبروتين النباتي والألياف، حبوب فول الصويا الخضراء اللي تمنح إحساس بالشبع وتأكل واحدة بعد الثانية مثل المكسرات، لكنها سعراتها أقل. اسم هذه الوجبة الخفيفة إيدامامي بالثوم والملح البحري. هذه أكلة يابانية إيدامامي، أي أحس تعرفونها يعني معروفة وايد. أنزين، عندكم في اليونان تغميسة ألترا تيزيكي. هي تغميسة منعشة. الله ليالس يعلق في التيك توك، دش اقرأ التعليقات صراحة استانسة ومعانا صراحة وايد مستانسة بالكومنتات والتفاعل الجميل الحلو. تغميسة ألترا تيزيكي هاي تغميسة منعشة باردة مكونة من زبادي يوناني عالي البروتين ومثالية بشكل عام في الصيف. طبعا زبادي، خيارة مبشورة، ثوم مهروس، في بعد فيها نعناع مفروم، وفيها رشة ملح، وفيها من قطرات زيت الزيتون. عندكم بعد، يلا ها وصلنا، في شيء حلو عربي من المغرب. مساء الخير يا أهل المغرب. عندكم في المغرب وجبة وايد خفيفة، هي حمص بالكمون وال شو بعد حمص مقرمش، واحد من أفضل البدائل الصحية بدال الرقائق والبطاطس، يعني بدال الشيبس، ويوفر القرمشة نفسها نفس اللي في الشيبس. شكرا راعي الشور، شكرا علي كلاي، مساء الخير. خربشات تقول دام هذه اللي يبتينا يوم المعلومات خلينا على الشيبس. لا صبري لحظة، يقولك في المغرب عندهم حمص بالكمون، وايد حلو، غني بالألياف بالبروتين، وتقدرين تحضرينه بكل سهولة في الفرن أو الغلاية الهوائية بدون الحاجة أن أنت تقلين حتى بالزيت. بدور بالغلط، لا مش ما أنا ما سكت على فكرة اللايف بس يعدي ساعة يفصل روحه يعني، فرديت شغلت أنا نسيت إني أنا يعني لاف الفون. إنزين، عندكم في إيطاليا أسياخ الكابريز. شو سالفة أسياخ الكابريز يا بدور في إيطاليا؟ شو رأيكم ناخذ فاصل؟ أحس أنا وايد قلت لكم أشياء وأنتوا بديت تلخبطون، صح ولا أكمل؟ أي وايد شريف، وايد أشرف، وايد أوكي. شكرا لكل حد كتب صح.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: أم حبيبتي، نحن من الساعة 5 باديين، أنت بس اللي جاية متأخر. علي كلاي، إذا سؤال منطقي عطنا. راعي الشور، تحية لك اللهم آمين. زين، أقول لك بعد من أسياخ الكابريز في إيطاليا هي تجمع ألوان العلم الإيطالي الثلاثة في الجيموات صغيرة، تجمع ما بين الطماطة والريحان، وفيها بعد قطرات خل بلسمي وزيت زيتون. أما في كوريا الجنوبية عندكم سلطة الخيار الحارة، يعني منعشة، ويعني فلفل فيها، عرفتوا، فهي ترضي أصحاب محبين النكهات القوية لكن سعراتها محدودة. فيها من شرائح الخيار ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الكوري أو الفلفل الحار، ثوم مهروس، ملعقة خل وقليل من الملح. عندكم أيضا بعد من الأشياء الجميلة الحلوة أكواب، لا ما بقول لكم إياها، هذه خلونا عشان بس ما نطول في سالفة السعرات الحلالية الحرارية. يلا أباكم تقولوا، تكتبوا لي في اللايف، كل اللي يسمعنا على الراديو حاب إنه يشاركنا، يقول بكومنت جميل حلو في اللايف، لما تتابعون المونديال شو ما كان أو المباريات بشكل عام شو ما كانت، يعني صح أن كأس العالم له طعم خاص ورونق خاص وجو خاص، يعني والحلو أنك أنت تشوفه مع ربعك وهلك وناسك. أنا بعرف حزة المباريات، أنتوا شو تاكلون، شو تحبون من السناك، أنكم أنتوا تقعدون تشوفون المباريات وتاخذون معاكم وتاكلون. فبعد الفاصل بقرأ الكومنتات شو أكثر السناكات اللي أنتوا تاكلونها أثناء المباريات وما كانت المباريات. فاصل وارجع لكم.
0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
2: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شاملة.

0: إلى الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم. تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم مليون درهم غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

اليوم ما أبي أتكلم عن شيء كبير أو شيء معقد، أبي أتكلم عن شيء بسيط جدا لكنه دائما وأبدا يخلي أثر كبير من القلب وفي القلب. أبي أتكلم عن الهدية. الغريب في الهدية إنها مو دائما يعني نقيسها بسعرها ولا بشكلها ولا حتى بحجمها. أحيانا تينا هدية على هيئة كلمة حلوة وفي وقت صعب تعتبر إن هذه هدية. أحيانا شخص يذكرك بتفاصيلك الصغيرة وهذه هي الهدية الحقيقية. أحيانا وجود شخص عدالك يسمعك بدون ما يحكم يكون هذا أعظم هدية بالنسبة لك. إحنا كبرنا على فكرة إن الهدية شيء يكون مغلف بغلاف جميل وورق جميل، لكن الحياة علمتنا أن بعض الهدايا ما تلف، تنحس، مثل أن واحد يحسسك بشعور الطمأنينة أو مثل دعوة صادقة من أمك، مثل صديق يجيك وقت ما أنت تعبان ويقول لك يا فلان يا فلانة إحنا موجودين في حياتكم. في المقابل أبي أقول من القلب إن مو كل هدية ممكن إنك أنت تنساها، أكيد وأكيد وأكيد إن كل واحد فينا موجود الحين ويسمعني ويتابعني أكيد إن خطرت على بالك هدية للحين أنت تتذكرها، يمكن مو بغالية وايد لكنها جات من شخص له مكانة في قلبك، يمكن رسالة محتفظ فيها، مسج على قولتنا، يمكن موقف عالق في بالك، يمكن شيء وايد بسيط لكنه وصلك في الوقت الصح والوقت اللي انت تبغي انها توصلك الهدية فيه. احنا نصير هدايا، شو المشكلة للناس؟ نصير هدايا بأخلاقنا، بكلامنا، باهتمامنا، بأثرنا الحلو اللي نتركه، لأن في النهاية مستمعينا ومن القلب بقول لك إياها وبقولها حكم، مو كل الناس تتذكر شو عطيتهم، مو كل الناس، لكن الناس دايما تتذكر كيف خليتهم يحسون لما عطيتهم الهدية.

0: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
0: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

جبرني شوق مساء الورد، حياكم الله ويا مرحبا بك. خلوني شوية أنشطكم، أحسكم شوي باردين ومش متفاعلين بالتفاعل اللي دايما معوديني عليه، فخلوني ألعب معاكم لعبة من المقصود. بقول لكم بعض التخمينات وأنتوا تخمنوني أنا يالسة أطري منو أنت الأجمل. عليكم السلام محمد. يلا جاهزين؟ اكتبوا لي جاهزين عشان أبدأ معاكم وأقول لكم بعض المعلومات وأنتوا تقولوا لي يا بدور أنت تسولفين عن فلان أو فلانة. لا اليوم عن فلانة. جاهزين؟ أوكي يلا. أوكي بما أنكم جاهزين، هذه معلومة عن ممثلة مصرية قدمت العديد من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولدت في 10/3/1955، زوجها مخرج مصري معروف. بدأت حياتها السينمائية في أواخر السبعينات القرن العشرين، كان أول ظهور لها 73 جبرني الشوق، غلط مش سعاد حسني، كان أول ظهور لها في عام 73 على الشاشة الفضية. قدمت العديد من التجارب الغنائية وكان لها وايد أعمال، طبعا في الأفلام السينمائية، لها في الأفلام التلفزيونية، لها في الإذاعة، في المساء. مش صفية، لا أم هيونة أنت أوكي. لا مش أم كلثوم راعي الشور. حصلت على تكريمات تستحقها بجدارة في عام 81، حصلت على الدكتوراه من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي 91 حصلت على جائزة أفضل ممثلة عربية من التلفزيون العربي. لا مواليد كم إن شاء الله يا فهد؟ مواليد طال عمرك 55. على فكرة في إجابة يا صح، حلو عمر انك حافظ. بما ان في اجابة صحيحة، خلوني اقول لكم ان الفنان المقصود اليوم معانا هي الفنانة يسرى. فعلا مش فاتن حمام، يسرى صح. كان انك انت اوكي هو اللي انت اوكي موجود في البث ولا يعني ظهرت؟ انزين الفنانة يسرى قدرت. اوكي انت اوكي اختار اغنية، اغنية مش تعجيزية، اغنية انت سامعينها قبل بالاذا عشان اروم احط لك اياها وتكون متوفرة. الفنانة يسرى قدرت انها تحافظ على نجوميتها اكثر من 50 عام. حياة الله شيف لميا، تحياتي لك. بدأت مشوارها الفني مثل ما قلت لكم في أواخر السبعينات ولفتت الأنظار بسرعة، خصوصا بعد نجاح أعمالها مع الزعيم عادل إمام، وفي أفلام ما زال الجمهور يذكرونها لليوم، وكانت متنوعة ما بين المسلسلات، ما بين الكوميديا، ما بين الدراما، ما بين الرومانسية، وقدرت أكيد أنها تجدد مع كل جيل بدون أنها ما تفقد هويتها الفنية. فهي مش بس ممثلة، أكيد كان لها دور إنساني كسفيرة للنوايا الحسنة وحضور عالمي يمثل الفن العربي والمصري. وبعد أكثر من 5 عقود اسم يسرى ما زال حاضر بقوة كواحدة من أيقونات الفن العربي. فرقة ميامي حلوكم إن شاء الله، راح أجهزها لك وراح أحط لك إياها، فالكم طيب.

0: إمارات فم. شكرا بدور. شكرا إمارات فم. تحية أكيد لكل اللي نورنا اليوم على أثير إمارات فم. وليد الحمادي إن شاء الله الحين بتسمع أغنية وإن شاء الله إنها تكون على ذوقك وعلى اختيارك. عين تحياتي لك يو اي اي مرحبا الساع. شكرا شكرا أنت أوكي. دومكم مميزين وشكرا إمارات فم. أبيكم تكتبوا لي منو تشجعون أو ترشحون إنه يفوز بكأس العالم. خلنا نشوف توقعاتكم. يلا 1 2 3 انطلقوا على التيك توك وقولوا لي شو توقعاتكم فرنسا. البرتغال قطر أوكي. وليد الحمادي إمارات فم تجمعنا. الأرجنتين أوكي. مدريد. ليه ما تكتبون كومنتاتكم وأقراها؟ وعبد الله يعني صراحة تفهم. هولندا هولندا أوكي. يلا اكتبوا كومنتاتكم برجع أقراها أكيد بعد هذا الفاصل.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد بدمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

فعلا الاختيار الثاني مو صحيح. انا اترككم بحفظ الله ورعايته، ودائما وابدا نلقاكم على خير عبر اثير امارات اف ام. هذه اجمل تحيه مني من برنامجك لك بدور احمد، اعدادا وتقديما واخراجا. مع السلامه.

كليك برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام. كليك.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، ينطلق مؤتمر ومعرض آدبك 2026 من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وسيعمل المؤتمر على تسهيل الحوار والتعاون عبر قطاعات متنوعة من الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع لتعزيز التحول في مجال الطاقة وتسريع العمل المناخي. تنطلق اليوم في منارة السعديات فعاليات الأثر Impact Event التي ينظمها هوب 71 وتستمر حتى 10 يونيو الجاري بمشاركة متحدثين وخبراء ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم في حدث يجسد الحراك المتنامي الذي تشهده أبوظبي في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال ويؤكد مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الشراكات الناشئة والمواهب والابتكارات النوعية. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي من 1 حتى 3 سبتمبر المقبل احتفاء بمرور 50 عاما على انطلاق دورته الأولى عام 76. ويستقطب الحدث أكثر من 35,000 زائر و1900 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة. ختاماً، تواصل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة تطوير مشاريع نوعية تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجستية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول ل6 أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة

0: في تطبيق واحد مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

من الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: نصيحة ديكور من Homes R Us: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: على البحر،
1: على البحر،
0: أو في البر،
1: أو في البر،
0: أو يمكن تكون في الجو،
1: أو يمكن تكون في الجو.
0: نحن وياك وين ما تكون. إمارة

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: شكرا شكرا.
1: روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا.

كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول لي بعمرك وكافة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: nostro.
1: أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
2: هالأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
3: يا مكترة في فؤادي،
2: جرب بصوتك ودندنها.
4: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: ثبت مرات الام
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع
2: وانا يعني لا تختبر

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية

0: XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك.
1: يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا، هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق شروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: قبل لا تغير. اسمع الياي ودندن على مود إمارات اف ام. دنا دندن
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: كان في منظور ما قدرت أجله. البارحة أنا
1: تبغى الصدق

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&. ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام. الساعة الآن 10:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
5: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر

أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة، تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وور.

الأرض أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي إم سي في إمارة أبوظبي.

0: عيد النظر
1: سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنية.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

hobby. منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: اي مغلق اختارنا
1: نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأنك تعرف

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض

0: أرض أمان لكل من عاش عليها.
1: يجمعنا حب الوطن
0: وروح الوحدة
1: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
2: ودولتنا مثل اليمن
3: ما ينكشف فيها بحر حق،
0: لأن اليمن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
0: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير.
0: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: برنامج الفريج.
1: السوالف ما تخلص في الفريج.
2: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
1: كل يوم عنا موضوع جديد.
2: كلها في الفريج.
1: من الاثنين
2: لين الخميس ومن الساعة 3
1: لين 4:30 العصر
2: على الموجة الصح.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر.

والسناد والسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9.

0: على إمارات اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ثاني مرة كيلتها غليظ ولحمتها مرة.
1: نغمها عالي ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.